أنا الشيف الجميل شيف نواف فلاتة، وهو يأتي من المملكة العربية السعودية وهيكلمنا عن مشواره هناك والسفرة الجميلة دي. رجع إلى بلده، إلى وطنه، إلى ثقافته، إلى مذاقات الطفولة. هيكلمنا عن النوستالجيا، الحنين، وأكيد في جعبتي الكثير هيكلمنا عن كل الحاجات دي. وزي ما أنتوا عارفين الشيف نواف فلاتة ما بين استشاري نفسي وكمان شيف، هيكلمنا عن كل ده النهاردة. وبعد كده زي كل يوم أربع هنروح لفقرة بي سوشيال، والمرة دي جو يونان. زي ما انتوا عارفين هو صحفي وكمان متخصص بالسوشيال ميديا، هيكلمنا عن كل الاستراتيجيات اللي تستخدمها المنصات دي علشان تخلينا مربوطة ووقتنا كله على السوشيال ميديا. كل ده في هوا الأيام وأكتر كمان. يلا بينا.

0: توني قطان يا حلوة في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية، وإحنا هنروح للحلو دلوقتي في هوا الأيام واللايف ستايل. شيف نواف فلاتة وحشتنا، هلا وغلا.
1: اهلا وسهلا، انت اللي وحشتوني والله.
0: عامل ايه، اخبارك ايه؟
1: الحمد لله.
0: والله ورشتك عن الشوكولا والكاكاو علمت هناك في المملكة العربية السعودية، احكي لنا.
1: عن ايش بالضبط؟ عن الورشة.
0: الورشة اولا نطمن ونعرف انت جيت بايه، لان اكيد يعني كشف واكيد عن استشاري نفسي وعن كمان انسان كده كله ذوق بيحب يعني يرجع بذكريات وبيبني جسور ما بين بلده والثقافات كلها، الثقافة اللي انت اتيت منها واللي النهاردة متواجد فيها، فعايز اعرف كل حاجة وكل حاجة جبتها معاك من المملكة.
1: طيب.
0: أكيد الشنطة كانت مليانة.
1: لازم.
0: أيوة كده، اكشف الحقيقة.
1: الورشة طبعا بشكل عام، يعني الورش اللي أنا أسويها مؤخرا، يعني دائما أقول أنه هي كانت عن الكاكاو، بس الفكرة الأساسية منها أنه إحنا نكتشف أنفسنا، فكنا مستخدمين الكاكاو كأداة يخلينا نتعرف بيها على أنفسنا. وأنه البداية الحقيقية لأي أحد يحضر راح تكون مو وقت الورشة.

0: بعد ما احنا نخلص، لانه انا باجي اعطيك الاداه واحاول اساعدك انه انت كيف تستخدمها، انه انت تكتشف نفسك، بعدين عاد انت تنطلق يعني في رحله الحياه وتصنع طريقك الخاص بإيمان أنه إحنا كلنا طبعاً مختلفين، فأنه كل واحد محتاج أنه يفهم الأساسيات هذه عشان يصنع طريقه.
1: دايماً الموضوع بيبقى فلسفي معاك.
0: هذه هي الحياة.
1: صحيح.
0: موضوع الشنطة طبعاً هو مثير يعني جداً للاهتمام. لما طبعا كل مرة أسافر أنا، واكتشفت أنه يعني كثير ناس حولي، أنه إحنا لما نسافر معانا شنطة فيها أكل، فأنه قلت كنت أتوقع يعني سابقا أنه هذا شيء يخص العرب والثقافة العربية، أنه إحنا نجي معانا أكلنا، أنه إحنا ممكن ما يعجبنا أكل الناس الثانيين. بعدين اكتشفت أنه كل العالم زي كذا
1: يعني. بس أنت إما غادرت فرنسا عشان تروح المملكة العربية السعودية، أخذت أكيد معاك حاجات عايز تخليهم يكتشفوها من هنا، الثقافة الفرنسية. وبرضو ما بترجع من المملكة العربية السعودية بتجيب معاك حاجات مش موجودة يمكن هنا، عايز تخليهم يكتشفوها هنا في فرنسا.
0: طبعا المرة هذه يعني كان مرة صارخ بالنسبة لي الفرق، لأنه أنا شنطة الأكل ضعف حجم شنطة ملابسي. فحرفيا يعني، حتى طبعا أنا رحت جدة، بعدين من جدة طلعت للرياض، فلما فرغت الشنطة في جدة في مكة كنت حاط الشنطة حقت الملابس الصغيرة جوة الشنطة الكبيرة حقت الأكل، عشان أروح أعبي وأرجع مرة ثانية.
1: أنت منمر بقى، محضر.
0: لازم لازم. فهو الفكرة أقول لك يعني، بعد ما استوعبت أنه كل الناس قاعد تسوي زي كذا، وأنه حتى لو الناس اللي تتابع برنامج أمن المطارات، أنه دائما الناس يتمسكوا على أكل، فأنه واحدة جايب الولد هجاجة، واحد جايب ما أعرف إيش، فأنه في إنه في الموضوع يعني. هو فعلا الأكل مهم، بس ليش؟ أنه من جد هو جزء أساسي لا يتجزأ، خصوصا يعني أنا أتكلم عن الناس اللي تغادر بلدها وعايشة في غير مقيمة في بلدها الأساسي. نرجع طبعا، إحنا دائما لازم نفتش في الموضوع ونفتش في أنفسنا ونحاول نفهم تركيبة الإنسان.
1: طبعا في أنواع حسب اللي انت جايبه في شنطتك، في جعبتك، في انواع، في اللي جايب معه مشاعر، اللي جايب معه ذكريات، اللي جايب معه حنين، اللي جايب كمان حاجات مش موجوده في البلد بيحبها، مش موجوده في البلد اللي هو عايش فيها. انت بقى شنطتك كانت شكلها ايه؟ كل ده على بعضه
0: حلو. طبعا شوفي، كلها هي خلطه يعني، نرجع للانسان سلطه، خلطه اشياء. فكان موجود كل شيء، فيها من المشاعر وفيها من الذكريات. وعلى فكرة هذا شيء مرة كويس فيما يخص الأكل تحديدا، أنه إحنا لما نأكل أكلة كنا معتادين عليها وكنا نأكلها زمان، إحنا نسمح للذكرى هذه بأنه هي تحيا من جديد، مو بس تستحضرها، فأنه هي ترجع أنت تعيشها مرة ثانية بإحساس فعلا هو جميل. وهذا يأخذنا إلى مجرى، أنه فعليا لما نجي نرجع موضوع النكهة، وأنه جزء منها اللي هو السياق، وأنه كيف الرائحة هو مجراها في الدماغ عشان أنت تفهم الريحة قبل ما توصل للدماغ، هو نفس مجرى الذاكرة. فيسهل عليك استحضار أشياء مرة كثير. فبالتالي الناس لما تغادر أو تروح إلى مكان آخر، أنه هي تأخذ معها جزء من أرض الوطن، فصار الأكل اللي هي جايبته في الشنطة واحدة من وسائل التكيف أصلاً بالنسبة للحياة الجديدة. أضف إلى ذلك أنه إحنا نحب الأشياء اللي إحنا نألفها، فالإنسان هو في النهاية ابن بيئته، فأنت طلعت من البيئة هذه فيها ذكريات، الكثير من الذكريات اللي بالنسبة لك مريحة، ذكريات جميلة، فأنه أنت تأخذها معك وتروح في وسط مكان هو يبعد ممكن في الشق الآخر من الكرة الأرضية، بس أنه أنت قاعد تحييها من جديد. وهذا حتى اللي يفسر أنه الكثير من الأمهات يعطوا عيالهم أكل، وأنا يعني واحد من الناس هذول يعني، حتى جدتي، فأنه في طبخات أنا يعني، أنا لما أرجع ترى بالمناسبة أرجع معايا فريزة صغيرة ثلج جاف وعندي أكل، عندي فريزة، حرفيا فريزة، فلازم معايا فريزة. فمثلا جدتي لازم تسوي لي عدس.
1: الله.
0: يعني هو مرة بسيط لكن يحمل قيمة جدا كبيرة بالنسبة لي، وهي كمان تشعر بنوع من الاطمئنان. فكانت تكلمني قبل كم يوم تقول لي أنه أنا أعرف أصلاً الإنسان بعد السفر وتعب السفر أنت حتوصل ما تلقى شيء تأكل، لأنه فعلياً أنا كنت قاعد أكل بس عدس اليومين الماضية. فأنه يعني بالنسبة للعائلة
1: بنحييها طبعاً،
0: أكيد أكيد
1: تحية كبيرة لجدتك وللطبق الجميل ده اللي صبرك لغاية مجيتك هنا يومين وانت بتاكل العدس ده،
0: انت شايفه كيف
1: السمين.
0: ففعليا هو قيمة، هو قيمة ورمز يعني لي أنا الكثير، وحتى لطفولتي، وجزء لا يتجزأ من ذكرياتي. فإنه الناس قاعدة تسافر والأمهات قاعدين يعطوا عيالهم أكل عشان هي كمان تطمن أنه ولدها أو بنتها راح يكونوا بسلام، لأنه هي كمان هذا جزء من طريقتها عن التعبير عن الحب.
1: صحيح.
0: فموضوع السفر بالأكل موضوع مثير جدا للاهتمام.
1: موضوع جميل جدا على فكرة، ونادر قوي ما بنسمع عنه. وبالفعل شفنا قد إيه الموضوع ده تقيل وعميق. في كمان جانب تاني غير الذكريات والحنين والصلة مع الأسرة، في كمان حب وضروري عندك إنك تتواصل مع الآخر وتتقاسم ثقافتك. حبيت تجيب إيه من المملكة العربية السعودية عشان تدوقوا هنا لأصدقائك الفرنسيين؟
0: طبعاً جزء أساسي لا يتجزأ من أي رحلة أنا أروحها للسعودية لازم أجيب تمر. ليش تمر؟ لأنه التمر هو قيمة، يعني في النهاية رمز السعودية سيفين ونخلة. وكانت التمرة كانت النخلة هي مصدر الأمان المادي في زمن من الأزمنة، هي شيء يعني الكثير لهذا الوطن. فالفكرة لما إحنا حتى نسافر دحين نجي للشق الثاني حق التعرف أو الانفتاح على ثقافة الآخرين، أحد الزملاء وصاني على كتاب لطيف حق أمين معلوف الهويات القاتلة. وكان يقول أنه إحنا ما نقدر نأثر في الآخرين إلا لما نتأثر فيهم. فأنه الآن في مرحلة لما أنا أجي أبغى أشارك الناس أو الآخرين هذول الثقافة اللي هي مختلفة عن ثقافتي أو بيئتي، أنا لازم أتأثر بالأشياء اللي موجودة عندهم عشان أقدر كمان أثر فيهم وخليهم يشوفوا أنا. صحيح. عشان يكون في هذا التواصل الإنساني
1: اللي تكلم عنه كويس في الإيدنتيتي ميرتريير فعلا أمين معلوم.
0: فإنه أنا بالنسبة لي دائما وأبدا أنه يا جماعة تعرفوا هذه الفاكهة العظيمة اللي اسمها تمرة، لأنه السعودية دائما يعني حتى أقول لهم أنه أنت تعرفوا أن السعودية فيها عدد نخيل أكثر من عدد السكان
1: وأنواع تمر،
0: بس اللي مسجلة رسميا أكثر من 400 نوع.
1: واو.
0: وإحنا نتكلم بس عن السعودية، بس ما طلعنا من المنطقة ككل. وبعدين كل تمرة كيف لها شخصيتها، كيف كل نفس موضوع الكاكاو، لما أنا أبغى أجرب عجوة المدينة فأنا أبغى أجرب الأرض هذه، لما أنا أبغى أجرب سكري القصيم مختلف تماما، مختلف ليس تماما لكن إلى حد كبير عن السكري اللي جاي من مناطق أخرى.
1: ما تقوليش أنك جبت 400 نوع.
0: لا جبت 3 أنواع. طبعا دائما أجيب يعني المرة هذه 3 أنواع، عجوة وسكري مجروش ومفتل ومبروم. الفكرة أنه أنا عندي 3 أنواع مختلفة، فاللي يجربها يقدر يشوف الفرق بشكل مرة واضح إلى أي مدى هم مختلفين. فأنه دائما لما تبغى تخلي أحد يجرب حاجة ويفهمها أعطيه التدرج أو شيء مغاير عشان يقدر يستوعب إلى أي مدى هم يفرقوا عن بعض. فجيت يعني عند معي 10 كيلو تمر تقريبا، 13 كيلو تمر. فمستحيل أنه أنا أجي ما أجيب تمر، مستحيل. طبعا هذا كمان يأخذنا موضوع آخر مضحك، أنه أنا ما كنت أحب التمر.
1: احكي لي بقى.
0: ما كنت أحب التمر لأنه أنا ناشئ في بيئة تمر موجود
1: متواجد بقى التمر،
0: إلين ما أنا فعليا طلعت وصرت متغرب. الأمانة أول شيء تعلمت أصلاً إيش يعني تمر. حصلت لي فرصة أنه كان مفروض أنا أقدم ورشة عمل عن الشيء له علاقة بالهوية السعودية، فطبعاً التمر، فأنا لازم أعرف إيش يعني تمر. فرحت السعودية ورحت زرت مزارعين وقعدت مع ناس في السوق، دخلت الجو حقهم، فهمت إيش يعني تمرة. مجرد ما عرفت أصلاً إيش يعني تمرة استوعبت قيمتها، مجرد ما استوعبت
1: عليها بطريقة مختلفة.
0: فمجرد اصلا الاختلاف السياق هذا غير اتجاهات نحوه، فبدأت اجرب، فاكتشفت انه التمر مستحيل احد يقول انا ما احب التمر، كانك قاعد تقول انا ما احب الفواكه، لانه في كل الانواع. فانت ايش تبغى بالضبط عشان انا اعرف ايش اقدم لك؟ فانه انا كيف انا ما احب التمر، بعدين انه لا والله هذا جزء اصلا من هويتي، انه هذا جزء من انه انا، فانه صرت انا اكل تمر وصار جزء اساسي من نظامي الغذائي وهو فعلا مفيد. بعدين معمول، انا ما كنت احب، يعني ما كنت، مو شيء أحب ولا شيء ما أحبه، بس دحين أنا حرفيا أشتاق له، لازم يكون عندي معمول حتى لو أتفرج عليه، يعني خلاص هذا هذا هذا.
1: والله تغيرت كتير،
0: شفت كيف
1: باريس غيرتك يا نوال.
0: لازم، ما في إنسان يجلس على حاله.
1: كل صفرة بنوع معين ولا بأكلة معينة ولا بتنظم سفراتك إزاي؟
0: سفراتي فعلا يعني حقيقة أنه أنا سفراء، يعني الكثير من سفراتي الأكل جزء أساسي من الرحلة، أحيانا هو السبب الأساسي أنه أنا رايح عشان حاجة معينة أو رايح أجرب حتى حاجة معينة. لكن موضوع التنظيم الشنطة في أشياء أساسية ثابتة اللي هم تمر ومعمول، بعدين كل ما جاء فوق هذه تمر ومعمول طبعا قهوة سعودية، يعني خاصة أنا عندي مخزن، بس أنه كل مرة أشوف إلى أي مدى أنا أقدر أخذ أشياء ثانية أضيف. يعني المرة هذه واحدة من الشيء، يعني عندي صديقة عظيمة جدا خبازة رهيبة تخبز سوردو. المرة هذه يعني كنا في مكالمة مطولة قبل فترة ما هي طويلة، فقالت لي أنه هي قاعدة تتكلم على محاصيل القمح السعودية وأنه كيف حتى القوانين الموجودة للسوردو أنه هي كسرتها وأنه أنا أستخدم منتجات محلية، فأنا أبغاك تجرب شيء محلي. فأنه أوه واو، فعندي سوردو بالعجوة.
1: إيه السوردو بقى؟
0: السوردو هو عبارة عن خبز ريفي يتسوى بالخميرة الطبيعية. طبعاً السوردو،
1: طب أنا دلوقتي جوعت أعمل.
0: خلاص نطلع ناكل، نطلع ناكل.
1: فضفت فيها عجوة.
0: بس فكرة طبعاً السوردو، يعني هذه واحدة من الأشياء اللي مرة مهمة وتفاصيل أحسها عميقة جداً في الأكل، أنه لما أنت تسوي الخميرة الطبيعية فأنت تبني كل شيء من الصفر، فأنت تبدأ تغذيها وتجلس معك يعني تقريباً على أقل تقدير 10 أيام إلى أسبوعين عشان أنت تبدأ تستخدمها. بس الناس تجلس معهم خميرتهم الطبيعية سنوات 10-15-20-30، وكل ما كبرت كل ما أعطتك طعم أفضل. لكن الجميل في الموضوع أنه الخباز دائماً في جزء من شخصيته في الخبزة، وحتى هذه يعني الخبزة اللي الإنسان يعتقد أنه هي، للأسف أحياناً الناس تعتقد أنه هي بلا قيمة، لكن الخبزة مرت بمراحل مرة طويلة عشان توصلك بالصورة النهائية هذه. فأنه تأثير الشمس عشان القمح هذا يطلع، بعدين يجي المزارع يزرع أول شيء، بعدين يعتني فيها، بعدين يحصدها، بعدين يلا احنا حنرسلها لشخص، هل هو اللي راح يبدا يكرر القمح هذا ويقشره او لا، الين ما توصل عند الخباز اللي حيخبزها. بعدين الخباز هذا اذا هو مسوي خميرته الطبيعيه فهو حاط جزء حتى من شخصيته وعنده طريقه معينه يقدم بها الخبزه هذه، بعدين الخبزه هذه توصلك. فهي تمر يعني بمراحل مره طويله، لو احنا نظرنا لقيمتها الشمس الهواء والجهد اللي مبذر عشان انت تطلع خبزه غير عادي،
1: برغم ان الطبيعه وفعل الانسان،
0: برغم من انه هي يعني مجرد خبزه لكنها مو بالبساطه هذه انه او وصلتك ترى هذه الخبزه، فانه طبعاً انت كيف حتى تحترم.
1: احنا مش بنتكلم عن الخبز اللي بنشتريه بالسوبر ماركت، احنا بنتكلم طبعاً عن خبز الخباز، فن صناعه الخبز. يعني
0: في مصر مليانة عندكم
1: طبعا.
0: أتذكر لما كنت في مصر ورحت أول مرة للفران، وبعد ما خلصت قال لي خذوا، ما عندك شنطة؟ فقلت لا والله ما عندي شنطة، يعني أول مرة أعرف أنه أصلا إحنا نسميه كيس
1: كيس
0: شنطة، شيلوا كيف فأنه خذ الخبز وأمشي زيك زي الباقيين. فكانت بالنسبة لي صدمة. لكن هذا يأخذنا إلى واحد أنه حتى سياق مثلا شراء الخبز في مصر هو سياق مختلف أنت ممكن ما تلقاه في مكان ثاني، له أجواء اللي أنا متأكد أنه الناس تشتق لها. صحيح. ريحة الخبز وهو طالع من الفرن، هو
1: محطوط كده
0: محطوط على الخشبة.
1: أنا ما كنتش بحب الخبز المصري، دلوقتي بقى بشتاق.
0: حتى أنت
1: طبعا عشان كده لقيت نفسي بالكلام اللي كنت بتقوله عن التمر. بالفعل لما الواحد بيبقى متعود وشاف حاجات يعني ما يشوف لهاش قيمة، بس ما بيبعد عنها ويشوفها بطريقة أو بتذكره بحاجة معينة، هنا بقى بينظر إليها بطريقة مختلفة.
0: كمان أنه من جد إحنا لازم نسمح لأنفسنا لما نسافر أنه إحنا يعني أنه أنت تكتشف ثقافة الآخرين من خلال أكلهم، مرة مثيرة للاهتمام.
1: طبعاً.
0: أنه هم كيف يجلسوا على الصفرة، أنه هم إيش آدابهم حقت المائدة، عشان أنت كمان تصنع ذكريات جديدة وخطوط التقاء مع هذا الإنسان اللي هو مختلف عنك. فهي مو بس وسيلة للتكيف، بالعكس، لأنه يعني حتى هذا اللي يجي مثلاً أنه صار مغترب في فترة، بعدين لما يرجع إلى بلده في حال أنه هو رجع يشتاق للأشياء اللي كانت صحيح. موجودة هناك.
1: صحيح.
0: فأنه اغتنم الفرصة أنه الآن قدر قيمتها.
1: صحيح.
0: واسمح لنفسك أنه أنت تصنع المزيد من الذكريات مع الأكل.
1: طيب، وإنت في المملكة العربية السعودية وخلاص غصت في ذكريات طفولتك والحاجات اللي بتقربك من المذاقات والروايح دي، أكيد كان في حاجات كان نفسك تخليهم يكتشفوها من فرنسا. إيه أكتر حاجة وأول حاجة فكرت فيها وكنت حابب تهديها لأصدقائك أو أسرتك اللي في المملكة العربية السعودية عن فرنسا؟
0: يعني دائما أنا أحرص
1: جبنة؟ عشان أنت بتحب الجبنة؟
0: لا، المرة هذه ما أخذت جبنة لأنه صعب، يعني ما طلعت بثلاجة، بس رجعت بثلاجة. فدائما أنا أحرص على المنتجين الصغار اللي ينتجوا أشياء تعكس طبيعة الأرض. فكان معاي الكثير من مربى الورد، سيدة تسويها هي بنفسها، تقطف تحصد الورد تسوي مربى من أكثر من 40 سنة
1: في فرنسا.
0: فرنسا في مكان تقريبا 200 كيلو عن باريس. فهذا كان الشيء الأول مع الكثير من الكاكاو.
1: أوكي.
0: طبعا الكاكاو، لأن هنا في حرفيين كاكاو أنا أحترم جدا شغلهم، فكان الكاكاو والمربى هم اللي مسيطرين على
1: وخلينا نقول أنه هنا فعلا في تقنيات مربى، صناعة المربى يعني ما بنلاقيهاش في أي مكان تاني. وكان لي الحظ مرة أنه قدمت مسابقة دول يعني ناسيونال قصدي وطنية عن المربى هنا في فرنسا، ولقيت أشكال وألوان مربى ولقيت تقنيات واو ما كنتش عارف عنها حاجة. أي نوع ورود كانوا؟
0: كانت وردة روز.
1: الروز.
0: بس أنه هنا نرجع كمان لأنه الروز اللي طالع من المكان هذا كيف تفرق عن الباقي لما تتسوى مربى.
1: أكيد.
0: فهذا هو العلامة الفارقة دائما، يعني من جد أنا أبحث عن طعم الأرض، فأنه أنا أخذ قطعة معاي من هنا أوديها هناك، وشيء موجود هناك أنا أجيبه حقيقة هنا.
1: شيف نواف الجاستخنوم نواف، يعني علم المذاق، بتتكلم عن المطبخ بشغف وكأنك بتلقي شعر. أنا بشكرك. بنتكلم عن ذكريات، بنتكلم عن تاريخ، بنتكلم عن أرض، بنتكلم عن ثقافة، بنتكلم عن سوسيولوجيا، بنتكلم عن الإنسان، عن الفلسفة. بشكرك نواف فلتة، وانت عارف يعني احنا لازم كل أسبوع تنورنا، فانت وحشتنا مستنينك الأسبوع الجاي
0: إن شاء الله على خير. شكرا شكرا شكرا، عودا حميدا لنا جميعا.
1: شكرا جدا.

0: نورة فتحي ومعز في برنامج هوا الأيام مونت كارلو الدولية، وإحنا مكملين مشوارنا في هوا الأيام، وهروح لفقرة بي سوشيال. بي سوشيال في هوا الأيام، ودايما مع جو يونان صحفي وخبير السوشيال ميديا وخبير كمان كل الألعاب وأساليب السوشيال ميديا، المنصات دي اللي دخلت حياتنا. أهلا وسهلا بك جو يونان.
1: بيكي سمير على كل المستمعين اللي عم يتابعونا على إذاعة مونت كارلو الدولية.
0: مرسي جو. جو النهاردة هتكلمنا عن موضوع كتير دقيق ومهم. طبعا احنا كلنا متأثرين بالسوشيال ميديا، وكلنا دايما عنا على اي بوست بننزله عايزين نشوف التفاعل عامل ازاي، وغير كده حتى لو ما نزلناش اي حاجة دايما خايفين نضيع اي معلومة نزلت على السوشيال ميديا، عايزين يكون عندنا كل الاخبار طول الوقت في فومو، حالة فومو. دلوقتي انت هتقول لنا كمان ازاي المنصات دي بتشتغل، ايه هي الاستراتيجية اللي بيضعوها علشان يخلونا دايما متعلقين بيهم، وصعب قوي نطلع من اللعبة دي وننفصل عنها.
1: سميرة مثل ما قلت، اليوم رح نحكي عن الشيء النفسي، رح نحكي عن الشيء اللي نقدر نساعد فيه الناس، انه اذا بدك التقنيات والقصص اللي بتعملون هاي المنصات لتخلي الناس على طول معلقة فيها، تفوت عليها ما تقدر تعيش بليها. واليوم بس تعرف سميرة تصير إذا بدك التقنيات وتفهم السيتينجز تبع هالأبليكيشن، بتصير أكتر تقدر تتحكم بحالك لما بتفهم كل مؤشر شو سببه.
0: حلو كتير. أولا قبل ما نبدأ، أنت نفسك جو يونان كصحفي وكخبير كمان سوشيال ميديا، هل ممكن تعيش من غير سوشيال ميديا النهاردة؟
1: لا، صعب كتير صراحة. أنا عطول بعمل في إكزرسيز بعمله دايما، أنه بس كون مثلا مع العائلة، بس كون مع رفقاتي، بجري بحط التليفون على جنب أو حتى وقت تفضين من الشحن لما أضطر أفتحه وبمشي باي برايوريتي. يعني أنا مثلاً نهار السبت بعرف أنه ما عندي شي طارق رح يجد علي، وأحرر أنه التليفون خليه بالشنطة تظاهر تريب مع العائلة. سو هون بجرب أتحكم قد ما فيه، أو بعيد كل ساعتين أفتح التليفون مرة، وهيدا الأكزرسيز لازم كنا نعمله خاصة إذا ما عندنا شي طارق.
0: يعني أنت قمت بالاستراتيجية دي اتجاه نفسك علشان تبتعد شوية من السوشيال ميديا. مش ممكن تخلي التليفون قدامك وأنت تمنع نفسك أنك كل شوية تروح على السوشيال ميديا؟ يعني لازم فعلا تطفي التليفون، لازم ما تخليهوش يكون في شارج، لازم تضحك على عقلك.
1: هي سمير ما رح نكذب على الناس، هو الشيء بيصير ريفلاكس عندك، يعني دغري لحاله حركه ما بتكون انت محكمه فيها لحالها، بتصير لانه صار شيء من يوميات. كان
0: اليوم بس انت بتكلمنا عن ادمان، شبه ادمان هو اصبح.
1: هو طب اليوم الانسان بس يعطش، دغري هو الريفلاكس بيعمله بيروح بيشرب مي. اذا ضل كتير ما يشرب مي وشد على حاله بحس حاله مزعوج. اليوم لانه كل الحياه صارت بهيدا الجوال بين ايدينا، ماله شيء هينا. اليوم نحن بس نقول للناس بصير نضحك على بعض، نقول اليوم الواحد صار كل حياته التليفون، بطل في عيش بلا التليفون. طب هو كل حياته وشغله والكوميونيكيشن تبعه صارت على التليفون.
0: طيب ما احنا كمان كان الموضوع ده مطروح مع الشغل، يعني وانس ما بنرجع البيت بنبتدي حياه عائليه، حياه اجتماعيه، انه الواحد كمان لازم يوقف شغل. صعب ان احنا نعمل كده مع السوشيال ميديا اللي هو موجود كمان عبر تليفوننا في جيبنا.
1: اليوم سميرة هيدا الشيء مثل ما قلنا صعب بس مش مستحيل، لانه اليوم السوشيال ميديا بتصير تعطيك هي مؤشرات. يعني اليوم اذا تحط انت فوكس مود او ايربلين مود ليبطل يصلك نوتيفيكيشن، معقول تعمليها، بس اليوم طول ما انت قاعد على التليفون تليفونك حديك مفتوح بتصير يصلك نوتيفيكيشن من انستغرام. مثلا اتفاك ذس فوتو، بقولك انه شوف هيدي الصوره اللي انت نزلتيها من جمعتين واليوم حدا جيد عمل لك عليها كومنت. يرجعوا شوف هيدي الصوره لجو يوناني اللي انت عامل عليها كومنت، كمان اكس عمل له عليها كومنت.
0: يعني هو مسلسل مستمر.
1: سمير ابراهيم بوست النيو ريد، يعني لو انت عندك اكتف سيري معطولك ريمايندر لتفوت تشيكي رفتس معطول في ديز الاخبار وكيف بتمشي. اذا شايفوا كتير سميرة عم بتشيك شو عم بنزل جو كونتنت، بيعرفوا انه سميرة مهتمة. سو وانس سميرة بتذكر بيجوا عم بيذكروها انه جو نزل محتوى جديد فوتي شوفيه. وبس تفوت سميرة على الانستغرام او على التيك توك او على الفيسبوك، بلش عندها الادمان تبع السكرول. يعني احنا اليوم خلص بنصير انه يلا اخر ريل بحضره، اخر ريل بحضره، لانه السكرولينج صار شيء هين، عم تحضر عم بتسلي نفسك، صار في صعوبه. سو انستغرام صار عم يعرف شو عم يعمل لك، وبحط لك ريلز بطريقه انه كل ريل يجري للثاني، يعني ريل بيعجبك بتقول له يلا بعد اخر ريل، ريل بيعجبك بتقول اخر ريل. سو لانه كمان الانستغرام بيمشي على الالجوريزم، على الالجوريزم بصير كل ريل يعجبك تنزل انت اللي تحته، هذا بيجي قصه الادمان.
0: جو، في حاجة فعلا احنا لاحظناها، يعني والمرة اللي فاتت يمكن اتكلمنا عن الموضوع ده وقت ما اقترحت موضوع على المنصات من انستغرام او تيك توك، اي واحدة فيهم بتشتغل احسن او بتنجح اكتر. تيك توك الموضوع السكرولينج فيه خطير، يعني من فيديو لفيديو، وبعد كده وهو كأن بيفك شفرتك، بيعرف انت بتحب ايه، اللي بيهمك، وبينزل لك فيديوهات خاصة بيك، وصعب قوي انك تتخلص من السكرولينج، بتتفرج على فيديو بعد فيديو، بقاش عندنا وقت ان احنا نزهق اصلا، وبيسرق وقتك. فالعملية دي بيقوموا بيها ازاي المنصات؟ بحس انه بيعملوا سكان لكل شخصية، شوفوا ايه الحاجات اللي انت بتهمك، وينزلوا لك الفيديوهات اللي هي ممكن تشدك.
1: صح، هو هذا السيستم، هيك بيمشي سيستم الالجوريثم. هذا هو الخطورة بذات الوقت، شيء منيح سمير، لأنه أنت اليوم عم تحصل على شو بدك من مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه خطورة، لأنه اليوم إذا الشخص الناضج اللي عمره فوق ال 18 عم يقدر يتحكم بحاله ويوقف سكرولينج، اليوم عندنا أطفال بيصيروا إذا بدك هيدي السكرين أو هيدي المنصة عم تتحكم فيهم. هذا اليوم السكرين، اللايت على السكرين بالليل، الفيديوهات، كل شيء بيطلعوا لك، كل شيء بيعطيك اياه بغذيك، يعني هو الانستغرام والسوشيال ميديا ككل بتغذيك بالقصص اللي انت بدك تشوفيها. يعني اليوم اذا انت رحت على محل شفت فيه انه المحل كله مليان قصص انت بتحبيها، تياب وشوزات، ما رح توقف تطلبها من المكتوبه، مين قال له؟ كل ما تشوفي قطعه احلى حتكملي، كل ما تشوفي قطعه احلى حتكملي. ولكن اذا وصلتي على محل عم بتشوف انه اول ستاند ما عجبك رح تضهري وتفلي. اليوم هيك هيدا هو الاكزامبل اللي بتمشي على المواقع الرقميه. بس الخطوره انه اذا الكبار، الناس الراشدين الناضجين، عم بيلاقوا صعوبه انه يوقفوا يعملوا كنترول. اليوم الصعوبه هي على الاولاد الصغار اللي مش عم يقدروا يعملوا كنترول. وقال في شغله بدي اقولها، مش يعني هالمواقع هي مواقع خطره، ولكن كثره استعمالها خلينا، يعني اذا هي تحكمت فينا مش رح تحكمنا فيها، هون بتصير خطره واحنا مش قادرين بقى نتحكم فيها. لذلك انا اصلا بدي انصح فيها اليوم الناس اللي عم تسمعنا، كثير مهم ما نتاخد بحال نوتيفيكيشن توصلنا على السوشيال ميديا. يعني اذا تيك توك بعت لنا نوتيفيكيشن انه يلا فوت حضروا هذا البوست، مش غير بس فوت حضروا. اذا انستغرام بعت لنا فوتوا شوفوا شو معمول كومنت على هذا الريل، مش غير كمان فوتوا ونشوف الكومنت. سو نجرب نحن تو مانج اور تايم على السوشيال ميديا. وانا في مره هيدي بحلقه اعطيتك اياها النصيحه، يمكن بقول حلقاتنا مع مونتي كارلو بها والايام، كان انه نشوف نحن السكرين دوريشن والتايم تبعنا، الدوريشن على المنصات بسيتنجز تبع كل ابلكيشن. يعني بس فوتوا على سيتنج انستغرام، بتفوتوا على السيتنجز في محل بتشوفوا انتم قد ايه قضيتوا ان توتال بالنهار على هيدي المنصه، عم بتقضوا وقتكم. سو نجرب نحن بالنهار نحط مثلا انا الصبح بدي فوت على انستغرام، الظهر مره وبالليل مره، ونحدد ساعات، كذلك لتيك توك ولا غير المنصات. اما للاهالي فيهم سميره كلهم هن عم يتحكموا، اذا كانوا الاولاد كثير صغار يتحكموا بالسكرين تايم تبع اولادهم، يعني بيعطوهم الجوال تبعهم بس يكونوا كمان من جوالهم في تطبيقات بخولوا الاهل يتحكم بالسكرين لاولادي. انا مثلا بحدد التايمر، بعت بنتي التابلت بقول لها نحضري شو ما بدك، بعد ساعه التايمر بتطفي لحالها التابلت تاعه اللوك.
0: طيب احنا بنتكلم عن الاطفال، مهم طبعا ان احنا نتكلم عن الاطفال، ولكن اذا كان الاهالي نفسهم الكبار الراشدين نفسهم مش عارفين وقفوا استخدامهم للسوشيال ميديا واستخدامهم او النظرات اللي دايما بتقع على الجوال زي ما انت بتقول، هنا كمان الواحد يتصرف ازاي قبل ما يحكي ولاده، لان الولاد بيتعلموا من الاهل. يعني لو الاهل هم نفسهم مش عارفين يعيشوا اوقات عائلية، يعني الاولاد هيعملوا ايه؟
1: بينك شيء بضحك تميرة، اليوم صار في كتير ولاد بيقولوا لأهلهم إنه بليز تركوا تليفوناتكم، ما نقعد معكم. صارت العكس، يعني بشتغل أنا على سبيل المثال، أنا أهلي ما عندهم إدمان على مواقع التواصل الاجتماعي، بس في الأوقات خلص بيتاخدوا بكون قاعد معهم على التيك توك بيقولوا انه يا بيي يا امي ما تركوا شويه تليفونات كلهم قعدوا معنا. هذا المضحك يلي عم بيصير. فكثير اهالي صاروا هيك، ولكن لانه سميره التليفون عند الجيل اذا بدك شوي يعني مش الجيل يلي يعني في عندك جيل خلي وخلق مع التليفون، في عندك جيل كان هو خلقانه واجى التليفون شيء جديد على حياته. فهذا الجيل اذا بدك بيكون بعده عم يكتشف مبسوط ايمج واكيد بس بده يكون عم يشتغل على حاله. اليوم كل الاهالي اللي بحسوا حالهم عندهم صعوبه بانه الواقف يكون على التليفون، اعملوا كل هول القصص اللي ذكروا عنهم، شوفوا قصه التايم مانجمنت، السكرين مانجمنت، وجربوا انتم تكونوا عم بتوازنوا، لانه هيدي التطبيقات معموله بطريقه انه تخلي الانسان تصير اولويه عنده، وتكون مبرمجه بطريقه انه هي تذكرك بانه موجوده. يعني اليوم مين منا اذا هلا تليفونه حد وما بيصير له نوتيفيكيشن بلا سبب؟ مثلا على سبيل المثال انت منزله شي ان اليوم شي ان ابلكيشن للشوبينج، بصير يبعثوا لك نوتيفيكيشن انه هذيك المره شي تيشيرت سوداء، اليوم فوت شوف الاوفر اللي عاملينه على غير تيشيرت سود. هاي مثلا نوع نوتيفيكيشن. الناس على تيك توك بحطوا لك سميره فوت اعملي ريبورت للبرايس تبعك. بس لو تليجرام، على تليجرام بحطوا لك سميره جو جوين تليجرام. طب اليوم سميرها شو هم اذا جو صار على تليجرام اي ولا سو بيصيروا يجربوا قد ما فيهم يعملوا كستمايز للنوتيفيكيشن كرمال توصل لك. مثلا انا هلا بيعطيني نوتيفيكيشن على انستغرام انه نيو اشيفمنت اون يور ريل صار عندي 1700 لايك. طب هيدا نيو اشيفمنت انا شو
0: مبروك
1: سوري
0: مبروك
1: ميرسي سو يعني بصيروا يعملوا كستمايز لا نوتيفيكيشن بطريقه على مدار اليوم ليضلوا يذكروك بوجودهم. كمان فينا نفوت على السيتنجز نعمل انيبل نوتيفيكيشن هيك ببطل يوصلكم نوتيفيكيشن، او البرايفت نوتيفيكيشن بيوصلكم نوتيفيكيشن بس يلي مهمين. سو هيك بيمشي السيستم تبع المواقع الرقميه، انتبهوا منهم لتصيروا تعرفوا شو يعني شو بتتفادوا شو لا.
0: بس انت من شويه كنت بتكلمنا عن الحيل اللي بتستخدمها علشان تضحك على عقلك شويه، علشان تبتعد، بتقول بتقفل التليفون، بتخليه يفضي البطاريه تفضى، يعني قد ايه الواحد محتاج انه يعني يلاقي حيل واستراتيجيات علشان يبتعد من السوشيال ميديا، قد ايه الموضوع ده نفسيا بيبقى ضاغط علينا كلنا.
1: أجان سميرة اليوم في صعوبة إن الواحد يبعد أو يدخل، أنا بقول لك مني وجرف، أنا اليوم كل شيء اليوم على الجوال وفي صعوبة، مش هيك اليوم إحنا عايشين بالديلاما إذا بدك، إنه بدنا نوقف نكون موجودين على التليفون كل النهار، ولكن بذات الوقت مش عم نقدر. اليوم إحنا بطبيعتنا الإنسانية إحنا بدنا نختار حياة اللي نقدر نتخلى فيها عن التليفون. يعني كمان أعطيك مثال هيك مهضوم، أنا ورفقاتي بنجتمع كل نهار خميس. أخيرنا الخميس بس نقعد كنا نحط تليفوناتنا ببوكس أول ساعتين بنقضيهم مع بعض، بقوم حاطين تليفوناتنا ببوكس، بعدين كل واحد بياخد تليفونه، بس أتليست نكون قضينا شوية أوقات مع بعضنا. فاليوم لكل الأشخاص اللي عم يسمعونا، وجودنا على السوشيال ميديا شيء ما في مهرب منه أكيد، هو يلي بخلينا نعمل أصدقاء جديد، معارف جديدة، نفوت أكثر بالمجتمع، ولكن ما ننسى المجتمع اللي هو عن جد موجود بين ايدينا.
0: يعني مش عيب خالص انه الواحد يعني يشوف ايه هي الحقيقه، يواجهها، يعرف انه هو صعب قوي انه يبتعد من السوشيال ميديا لان جزء من حياته، بس في نفس الوقت يلاقي حلول.

0: الحل البسيط قوي قوي الأولي إن أنا أحط مية باردة على العين.
1: نعم.
0: الحل البسيط جدا، ما أجيب مية باردة من الثلاجة وأحطها في العين زي القطرة.
1: نعم.
0: دي هتقلل جدا الحرقة الأولية. لكن لو أنا عندي التهاب جفون لازم أدي حاجة للجفون، لو أنا عندي تجرح سطحي للقرنية لازم أدي، لو أنا عندي جفاف لازم أعالج جفاف، هنا لازم أعرف السبب. لكن لو إحنا قلنا حل مبدئي بسيط جدا هو المية الباردة من الثلاجة.
1: نعم، شكرا دكتور أيمن. وسنختم الحلقة برسالة صوتية وصلتنا من موريتانيا، نستمع إليها.
2: سؤالي، هل يمكن أن تكون العين انعكاس لمرض آخر لا يتعلق بالعين مباشرة؟ يعني على سبيل المثال اليرقان أحد أعراضه اصفرار العينين، فهل هناك أمراض أخرى يظهر بعض أعراضها على العين رغم أنها لا تتعلق بالعين بشكل مباشر؟ وشكرا.
1: إذن دكتور أيمن تفضل.
0: كثير طبعا، يا الصفرة مثلا الكبد فيه شيء، الصفرة تيجي العين تصفر مع العين ما فيهاش حاجة. التهاب العصب المتناثر زي ما قلت لحضرتك، التهاب العصب المتناثر نشوفه في العين مع أنه الالتهاب في المخ، وهكذا. حاجة اسمها ويلسون سندروم، وده بيجي في بعض الناس اللي بيتراكم عندهم النحاس الكبر في الجسم، تيجي بحلقة حوالين القرنية مع أن المرض أصله في الكبد، وهكذا.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتور أيمن شومان على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا. طبعا أذكر بأنك اختصاصي في طب العيون، كنت معنا على الخط مباشرة من الإمارات. بهذه الحلقة نختم هذا الأسبوع، أدعوكم للاستماع إلى أفضل حلقات الصحة المستدامة التي سنختارها لكم ليوم غد وبعد غد وبعد بعد غد. أعود إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. شكرا لعادل فيقسم هندسة الصوت والإخراج، لك أنت أيضا شهيناز رؤي فيقسم التنسيق، ومجددا لكم مستمعينا على كل هذا الوفاء والتفاعل الجميل والرائع معنا كل يوم. تحياتي لكم من باريس إلى حيث أنتم إلى كل أنحاء العالم. أعود إليكم يوم الاثنين المقبل، دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

0: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، أينما كنتم نرحب بكم في فترة صباح مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم.
2: في صباح مونتي كارلو فقرات منوعة سياسية اقتصادية علمية وثقافية.
1: يرافقكم في تقديم الفقرات خلال الساعة الأولى من الفترة ريتا خليل
2: وآدم جبير.
1: صباح الخير ريتا.
2: صباح النور آدم. معنا على الإخراج اليوم إيغو فالير وحبيب الأزرق في التنسيق. أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك آدم جبيرة.
1: في عناوين هذه النشرة، حزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا يتصدر انتخابات محلية، والمستشار فريدريك ميرس يصف النتيجة بالكارثية. وفي روسيا، حزب بوتين يتصدر الانتخابات التشريعية هناك كما كان متوقعا. ترامب يلوح بإمكان شن ضربات جديدة على إيران، وطهران تجدد تمسكها بإبقاء مضيق هرمز مغلقا. الحوثيون في اليمن يتهمون السعودية بشن حوالي 30 ضربة جوية على مناطق سيطرتهم في اليمن خلال الساعة الماضية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. تعرض حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني بزعامة المستشار فريدريش ميرس لانتكاسة جديدة في انتخابات محلية جرت أمس، إذ تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف نتائج انتخابات ولاية ميكلنبورغ بفارق بسيط عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيما تصدر الحزب اليساري الراديكالي النتائج في العاصمة برلين متقدما على الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار الألماني. المزيد في تقرير منصف سليمي من برلين.
3: احتفالات حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي بفوزه في انتخابات ولاية مكلنبورغ فور بومرن، وحزب اليسار بتصدره لانتخابات العاصمة برلين، احتفالات الفائزين من أقصى اليمين واليسار توازيها خيبة أمل كبيرة لدى المستشار فريدريش ميرس الذي مني ائتلافه الحاكم بثلاث هزائم انتخابية في أقل من شهر واحد. تصدر حزب البديل اليميني الشعبوي بنسبة تزيد عن 38% تمنحه مكانة القوة الحزبية الأولى في ولاية مكلنبورغ، وتكرس تنامي نفوذه شعبيا، لكن فوزه لن يمنحه إمكانية تشكيل حكومة منفردا في الولاية، مما سيجعل مفاوضات تشكيلها مهمة صعبة. وفي برلين حقق حزب اليسار نسبة تفوق 25% وجاء متقدما بفضل حملة انتخابية ركزت على إقامة جدار حماية ضد حزب البديل، ما يمهد لتحالفات لتشكيل حكومة العاصمة. رغم الهزائم الانتخابية المريرة التي مني بها حزبه المسيحي الديمقراطي وحليفه الاشتراكي الديمقراطي، ظهر المستشار ميرس مصمما على المضي في الإصلاحات التي تقوم بها حكومته، رافضا الاستجابة لمطالب الاستقالة، ما يؤشر على أيام صعبة تنتظر حكومته. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
1: ومع ذلك المستشار الألماني وصف النتائج التي حصل عليها حزبه بأنها كارثية، هذا في ألمانيا. أما في روسيا فلم تكن هناك مفاجآت، وكما كان متوقع حزب الرئيس فلاديمير بوتين روسيا الموحدة تصدر نتائج الانتخابات التشريعية هناك. المزيد في تقرير مراد أحمد من موسكو.
4: أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أن نسبة مشاركة الناخبين في اختيار أعضاء مجلس الدوما تجاوزت 56%، ووفق النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات تصدر حزب روسيا الموحد الموالي للكريملين المشهد السياسي بحصوله على نحو 58% من أصوات الناخبين، وجاء الحزب الشيوعي في المركز الثاني بحصوله على نحو 14%، حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي على ما يقارب 9%، وحزب الشعب الجديد على نحو 8%، وأخيرا حزب روسيا العادلة على ما يزيد قليلا عن 5%. وسيحتفظ مجلس الدوما التاسع بنفس التشكيلة الحزبية للدورة الحالية، لذا يستبعد المراقبون حدوث تغيرات في سياسات روسيا وخططها في أوكرانيا. العديد من المراقبين اعتبر أن الكريملين نجح في توجيه رسالة للرأي العام داخل وخارج روسيا تشير إلى دعم الشارع الروسي لسياسات الكريملين وقراراته الخاصة بالأزمة الأوكرانية. رئيسة لجنة الانتخابات أعلنت أن عمليات الاقتراع جرت في هدوء نسبي رغم تصعيد القوات الأوكرانية لهجماتها وقصف مراكز الاقتراع بهدف منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
1: وتزامنا مع اليوم الأخير من هذه الانتخابات البرلمانية التي شهدتها روسيا يوم أمس، شنت أوكرانيا هجوما واسعا بالطائرات المسيرة على موسكو، فيما أسفرت ضربات روسية على أوكرانيا عن مقتل 4 أشخاص بينهم 3 أطفال، وقد توعدت روسيا بتكثيف ضرباتها على كييف ردا على الهجمات الأوكرانية. تواصلنا الاستماع إلى النشرة الرابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط من سوريا بداية، حيث دوت انفجارات متتالية فجر اليوم في أحد المواقع العسكرية بالقرب من مدينة حلب في شمال البلاد بحسب الإعلام الرسمي، من دون أن تتضح أسباب هذه الانفجارات أو يبلغ عن سقوط ضحايا. وأعلنت وزارة الداخلية عن قطع طريق دمشق حلب الدولي من جهة حلب، فيما ذكرت وكالة سنا للأنباء أن قيادة الأمن الداخلي قطعت كذلك الطرق المؤدية إلى موقع الانفجارات. في اليمن، اتهم الحوثيون الذين تدعمهم إيران هناك، اتهموا المملكة العربية السعودية بشن حوالي 30 ضربة جوية على مناطق عدة في البلاد يسيطر عليها الحوثيون، وذلك غداة استهداف الجماعة للعاصمة الرياض في السعودية للمرة الأولى منذ أشهر. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحوثيين وافقوا على عدم مهاجمة الولايات المتحدة رغم تصاعد المواجهات بينهم مع المملكة العربية السعودية. وجاء كلام ترامب غدا تحذير الولايات المتحدة من احتمال حدوث تصعيد سريع في الشرق الأوسط في ظل هجمات الحوثيين. وأعلنت واشنطن عن قيود على تنقلات الموظفين الأمريكيين في السعودية إلى مدينتي طائف وينبع. ترامب وفي تصريحات تصعيدية جديدة له لوح بإمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران، داعيا طهران إلى تحسين التصرف، كما قال بالتزامن مع إعلانه أنه يدرس قرارا بشأنها مع إبقائه الباب مفتوحا أمام لقاء الرئيس الإيراني في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق غدا. من جانبها، إيران جددت تمسكها بإبقاء مضيق هرمز مغلقا ما لم تستجب واشنطن لشروطها وتنفذ التزاماتها، بحسب ما أكد رئيس البرلمان العراقي الإيراني محمد بقر قليباف. المزيد في تقرير منيا بالعافية.
5: رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أعلن أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة عبر الوسطاء شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، منوها إلى أنه ما لم تتحقق هذه الشروط ويتم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني وتنفذ الالتزامات الأمريكية فلن تكون هناك أي نافذة للعودة إلى ظروف المفاوضات السابقة أو إعادة فتح مضيق هرمز. وتأتي تصريحات قليباف الذي يشغل أيضا منصب كبير المفاوضين الإيرانيين ساعات بعد إعلان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران نقلت بالفعل إلى واشنطن عبر الوسطاء القطريين شروطها لاستئناف المفاوضات وإنهاء الحرب وتنتظر الرد. وتشمل شروط الإيرانية وفق رضائي وقف القتال على جميع الجبهات بما فيها المواجهات بين إسرائيل وحزب الله والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي.
1: وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أمس إن بلاده بالتعاون مع باكستان تواصل جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى تبادل أفكار ومقترحات بين الطرفين منذ حوالي أسبوعين. ويزور وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الدوحة لإجراء محادثات قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس. أعلنت السلطات القضائية الإيرانية عن إغلاق مركز للغة الفرنسية في طهران تابع للسفارة فرنسا هناك على خلفية ما وصفتها بأنشطة غير قانونية من دون تقديم مزيد من التفاصيل، وقد استنكرت باريس بقوة هذه الخطوة. نجوى بن مبارك.
6: توتر جديد بين باريس وطهران عقب إغلاق السلطات الإيرانية مركز اللغة الفرنسية التابع للسفارة الفرنسية في طهران بناء على قرار من النيابة العامة في العاصمة الإيرانية بدعوى ممارسة أنشطة غير قانونية. وأفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأن المركز استغل نشاطه التعليمي لتنفيذ ما وصفته بمشاريع معادية للثقافة الإيرانية الإسلامية والأمن القومي، إلى جانب محاولة تشكيل شبكات وتسهيل لمغادرة شخصيات من النخبة البلاد. كما قالت وكالة فارس إن المركز واصل نشاطه رغم تحذيرات متكررة بضرورة الحصول على ترخيص رسمي. في المقابل رفضت باريس القرار، ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية إغلاق المركز بأنه هجوم جديد على الحضور الثقافي الفرنسي في إيران، معتبرة الخطوة غير مبررة وغير مقبولة. وأعلنت الوزارة أن فرنسا ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد، من بينها استدعاء السفير الإيراني لدى باريس في خطوة تعكس استمرار تدهور العلاقات بين البلدين.
1: يحاكم في العراق 6 فرنسيين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش بعد ترحيلهم من سوريا، في خطوة تمنح بغداد بحسب محللين دورا محوريا في إدارة ملف مقاتلي التنظيم. المزيد في تقرير هدى العناس.
7: من بين هؤلاء الفرنسيين أدريان غيال المعروف أيضا باسم أبو أسامة، والذي تبنى باسم تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم الذي نفذ في مدينة نيس الفرنسية وأودى بحياة 86 شخصا في 14 من تموز يوليو 2016، والذي وافق يوم العيد الوطني الفرنسي. ويرى المحلل السياسي العراقي العباس الدوري أن أبعاد هذه المحاكمة تتجاوز البعد المحلي إلى مستوى الأمن الدولي. لنستمع.
8: محاكمة الفرنسيين 6 في بغداد تتجاوز كونها محاكمة جنائية 6 فرنسيين، يعني هي تعني التحول وانتقال العراق إلى مركز إقليمي لمحاسبة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود. بدأ القضاء العراقي بتحويل الملف من مرحلة الاحتجاز الأمني إلى مسار قضائي دولي أوسع.
7: هذا وطلب محامون فرنسيون باريس بإعادة مواطنيها على نحو عاجل وسط مخاوف من أن يواجهوا عقوبة الإعدام.
1: أشاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بإجراء مباحثات وصفها بالناجحة جدا مع مسؤولين صينيين بشأن التجارة والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الجانبين أكدا على تعزيز التواصل فيما يتعلق بالتهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد اجتماع مطول أجراه مع نائب رئيس الوزراء الصيني هيلي فينغ، ويأتي قبيل القمة التي ستعقد يوم الخميس المقبل في واشنطن بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ. في المغرب وعلى بعد يومين من الانتخابات التشريعية هناك ودخول البلاد في مرحلة الصمت الانتخابي، تتواصل التجاذبات السياسية. المزيد في تقرير حازم حماد.
9: الصمت هو الفائز الحقيقي في المشهد الانتخابي المغربي بحسب باحثين مغاربة في العلوم السياسية، الذين أشاروا إلى أن نحو 16 مليون مغربي ومغربية اختاروا عدم المشاركة في اللعبة الديمقراطية. 27 حزبا تتنافس على 395 مقعدا في مجلس النواب في 23 من الشهر الجاري، وسط أجواء هادئة نسبيا وانتقال متزايد للحملات إلى الفضاء الرقمي، لكن في ظل استمرار ضعف المشاركة المشاركة، إذ لم تتجاوز نسبة التصويت في انتخابات 2021 سوى 50.35%. ويرى هؤلاء الباحثون أن التقلب الحاد في نتائج الأحزاب بين دورة وأخرى يعكس نزعة تصويت عقابي أكثر منه تأييدا لبرامج سياسية مستقرة، في وقت يتجاوز فيه معدل البطالة بين الشباب 27%، وسط شكوك متزايدة في قدرة صناديق الاقتراع على معالجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة.
1: نشرة تحت مستمعينا، وكان فيها حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف يتصدر انتخابات محلية جديدة، والمستشار الألماني يصف النتيجة بالكارثية. وفي روسيا كما كان متوقعا حزب الرئيس بوتين يتصدر الانتخابات التشريعية هناك. ترامب يلوح بإمكان شن ضربات جديدة على إيران، وطهران تشدد على تمسكها بإغلاق مضيق هرمز أو بإبقائه مغلقا. الحوثيون في اليمن يتهمون العربية السعودية بشن عشرات الضربات الجوية خلال الساعات الأخيرة. كانت هذه النشرة الأولى ضمن فترة صباح مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم، التي نواصلها معكم بفقراتها المنوعة حتى 8 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. إنها الآن 4:14 بتوقيت باريس، فابقوا معنا مشكورين.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ريتا تطلعكم على الطقس في بعض العواصم بالشرق الأوسط والخليج.
2: البداية من الدوحة، الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 39 درجة. مدينة الكويت مشمس، الحرارة أيضا 39 درجة بعد الظهر. الرياض مشمس بالإجمال، حرارة تصل اليوم إلى 40 درجة. المنامة مشمس، الحرارة 36. مسقط مشمس، الحرارة 32 درجة. أبوظبي مشمس، الحرارة 38 درجة. أما في القدس، الطقس مشمس، الحرارة 29 درجة. بيروت مشمس جزئيا، الحرارة 28 درجة. عمان مشمس، الحرارة 29. وأخيرا في دمشق، الطقس مشمس، الحرارة 33 درجة.
1: إلى فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان اليوم.
2: وفيها اليوم توتر في واشنطن وتحذير من تصعيد سريع محتمل بين السعودية والحوثيين في اليمن.
10: لماذا قطع الرئيس دونالد ترامب عطلته موحيا بأن ثمة تطورات تتفاعل وتستدعي وجوده في البيت الأبيض؟ ولماذا أصدرت الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في الشرق الأوسط تحذيرا من تصعيد مفاجئ وسريع قد يؤدي إلى إلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية؟ واقعيا لم يحصل أي تطور أمني يستدعي مثل هذا التوتر، وإن كان الاحتمال يبقى قائما، لكن الأوساط المعنية تذكرت إعلان ترامب أنه في صدد اتخاذ قرار كبير في شأن إيران، واستبعدت هذا القرار قبل يومين من خطاب ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وعشية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ثم أن الخارجية الأمريكية أشارت إلى تصعيد محتمل

0: وبعد أن استمعتم إلى فقرة قصة حياة التي نقلها لكم اليوم أحمد فاضل من العراق، ننتقل بكم إلى قصص على الهواء من تقديم غدا الخليل.
1: قصص على الهواء، نصوص لمواهب أدبية شابة فازت بمسابقة مجلة العربي الكويتية، وتقدم قراءتها غدا الخليل في مونتي كارلو الدولية.
2: قصة اليوم بعنوان أحبك مؤمنا لمصعب تقي الدين بن عمار من الجزائر. أتذكره كيف التزم فجأة، لم نكن لننتبه لتحوله لولا أن صار يأتي إلى الجامعة مزينا بلحيته وقميصه المقصر. وأتذكرها أيضا كيف أصبحت تجلس في آخر المدرج بجلبابها الرمادي ونظرتها الخجلة وأصابعها التي ترقص باضطراب على لوح الطاولة الأملس، بعدما كانت تكشف للشمس جدائل شعرها الكستنائي الطويل. أتذكر يوم كنا سنجري امتحانا مساء خميس شاحب من شهر ديسمبر، كان جميع الطلبة متذمرين من توقيت إجراء الامتحان في آخر يوم يسبق العطلة الشتوية، وتجمعنا عند باب قاعة الدرس في الطابق الأخير قبل نصف ساعة مراجعين ما تيسر من معلومات تكون زادنا قبل الامتحان. كنا منقسمين إلى جماعات اختلطت أصواتها برجع صدى بدد السكون المتكوم على نفسه في زوايا الطابق الفسيح. كان صاحبنا يقف عند النافذة التي تتسلل منها أنفاس الشتاء ممسكاً رزمة أوراق يقلبها بهدوء تعلو وجهه نظرة سكينة. كنت جالساً على الدرج في زاوية المبنى حين لمحتها تتقدم إليه بخطوات خجلة متعثرة متلفتة يمنة ويسرى، وهي تضم إلى صدرها دفترها، وحين لم تبقى بينهما سوى خطوتين تكلمت قائلة:
3: خذ هذا الدفتر والقي عليه نظرة، فقد لخصت فيه كل الدروس.
2: رفع إليها بصره ليعود ويخفضه أخرى ماداً يده إلى الدفتر قائلاً بارتباك:
4: بارك الله فيك، سألقي عليه نظرة وأعيده لك.
3: لا بأس، نراجعه معا.
2: فرد عليها وقد رفع عينيه إليها بشبه ابتسامة وحمرة لطيفة صبغت وجنتيه:
4: أظن أنه لا بأس بذلك.
2: كانا محطين بهالة من قداسة سمحة وكأنهما مقامان جليلان طاف بينهما السكون، كأنه مريد تعطر بالهوى العذري أو شيء ما أجل منه قدرا، وأنا أراقبهما بابتسامة رضا كأن الحجاب كشف لها لترى ما سيحدث في قادم الزمن بينهما. اليوم رأيتهما وأنا أهم بزيارة أحد أقاربي بالمستشفى. ظل صاحبي محتفظا بوجهه السمح ونظرته الطيبة، سلم علي بحرارة وأخذنا نقص على بعضنا ما فاتنا من زمن، فيما هي تقف قريبا منا ساندة ذراعيها على حافة النافذة القريبة. سألني عن سبب قدومي إلى المستشفى فأخبرته، وسألته فأجاب بنبرة حزينة معتقة بحزن قديم:
4: جئت مع زوجتي، أدعو الله أن يخفف عنها، أتي بها في كل مرة إلى جلسة الكيماوي حتى يخف ألمها، يقولون أنه لا أمل في علاجها، لكن الله كريم، أليس كذلك؟
2: نظرت إليها فأدارت وجهها الشاحب إلينا بابتسامة لا تكاد ترى، هي أقرب للحزن منها قربها من شيء يشبه الفرح. ثم عادت وأسندت ذراعها على حافة النافذة مرسلة نظرها إلى الأفق البعيد. أغمضت عيني لوهلة مسافرا بذاكرتي إلى زمن قريب ورأيتهما، كان يقف قرب النافذة التي تتسلل منها أنفاس الشتاء، وكانت تقف قريبا منه مبتسمة بخجل، والريح تمد أصابعها الباردة من النافذة محاولة العبث بجلبابها الرمادي، كانت تشبه غيمة لطيفة تاهت عن الأفق واستقر بها المطاف هنا في المستشفى.
1: قصص على الهواء، نصوص لمواهب أدبية شابة فازت بمسابقة مجلة العربي الكويتية، قدمت قراءتها غادة الخ...

0: Brésil, في مونتي كارلو التوالية. مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: ومن مونتي كارلو الدولية نجدد التحيات مستمعينا في هذه الفترة الصباحية التي تمتد على مدى 4 ساعات بفقراتها المتنوعة حتى 8 بتوقيت العاصمة تحديدا الفرنسية باريس. إنها الآن 4:42 وننتقل بكم إلى فقرة بيئة ومن أجل حياة أفضل. ريتا فيها اليوم الأردن يراجع غذاء المدارس بعد رصد زيادة الوزن لدى الطلبة.
2: نعم، أظهر مسح للصحة المدرسية في الأردن أن حوالي 33% من الطلبة بين 13 و17 عاما يعانون من زيادة الوزن أو سمنة، بنسبة 20% في زيادة الوزن و12% في السمنة. كما أظهر أن 12% فقط يمارسون نشاطا بدنيا لأكثر من 60 دقيقة يوميا، فيما لم يشارك 31% في حصص الرياضة المدرسية. ودفعت هذه النتائج السلطات إلى تشديد الرقابة

0: في الملف الخارجي من اللافت أن موضوع حرب أوكرانيا يلتقي حوله الحزبان اليساري واليميني الفائزان. النقطة الثانية، يبدو أن زمن الثقافة السياسية التوافقية التي استندت إليها حكومات الائتلافية بين المسيحيين الديمقراطيين والاشتراكيين منذ عقدين قد قربت نهايتها، لكن لا يوجد اتجاه حاسم لدى الناخبين الألمان، ما يؤشر إلى أن ألمانيا مقبلة على مرحلة تشتت حزبي وربما أزمة سياسية. مؤشر أخير، هنالك أصوات قلقة من فوز حزبي البديل واليسار، وأبرزها المجلس المركزي ليهود ألمانيا، حيث قال رئيسه يوزيف شوستر صراحة هنالك تجاوزات معادية للسامية خصوصا خلال حملة حزب اليسار، وحذر من خطر كراهية اليهود. إذن نحن أمام مفارقات ربما تلقي بظلالها على المرحلة المقبلة بألمانيا.
1: نعم، منصف أسليمي من برلين كنت معنا ضمن فقرة مباشر مع مراسل طابع يومك.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: قراءة في الصحف الفرنسية فيما يلي، وهي معك أمل بيروك. البداية أمل من صحيفة ليبراسيون التي عنونت إحدى مقالاتها تقدم لافت للحوثيين والسعودية في موقف حرج. ماذا عن الجانب السعودي؟
3: نبدأ هذه بسؤال الكاتب، كيف أصبح الحوثيون بهذه القوة؟ نقرأ في الصحيفة أن إيران لعبت دورا أساسيا في هذا التحول، إذ ساعدت الحوثيين على التدريب ووفرت لهم بحسب تقارير أممية معدات وتكنولوجيا لصناعة الطائرة المسيرة والصواريخ، كما تمكنت جهات دولية من ضبط مكونات عسكرية مرتبطة بشبكات توريد إيرانية. إضافة إلى ذلك، الحوثيون لديهم خبرة طويلة في القتال، ولديهم أيضا تنظيما عسكريا فعالا بقيادة عبد الملك الحوثي، واستطاعوا الاحتفاظ بنحو ثلث الأراضي اليمنية رغم سنوات القصف السعودي والأمريكي، واستغلوا أيضا الانقسامات والفوضى داخل الحكومة أو داخل القوات الحكومية اليمنية. بالنسبة للجانب السعودي، بحسب المقال تجد الرياض نفسها الآن أمام خيارات صعبة، فالهجمات الحوثية يمكن أن تمنحها مبررا للعودة إلى حرب شاملة، لكنها تدرك أن التدخل العسكري في اليمن مكلف، وذلك على المستوى السياسي والأمني. الرياض تواجه أيضا غياب دعم واضح من باكستان وتركيا رغم توقيعها اتفاق دفاع معهما في أغسطس الماضي، كما أن السعودية أدركت أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تدخل معها عسكريا على الأقل في المدى القصير في مواجهة مع الحوثيين.
1: من جانبها، أمل لوفيغارو حذرت من الخطر المتزايد لاتساع رقعة الحرب.
3: الكاتب اعتبر في هذا المقال أن العالم يشهد تصاعدا وحشيا ومتسارعا كما وصفه، يقضي على أمال التهدئة، فلم تعد فرص السلام أكثر صعوبة من أي وقت مضى فحسب، بل إن الحرب تواصل تمددها انطلاقا من الصراعين المسلحين الرئيسيين اللذين تنخرط فيهما القوى المهيمنة على النظام الدولي، أي إيران وأوكرانيا. حسب الكاتب، المشكلة الأساسية هي أن جميع الأطراف، أطراف الصراعين، يتكبدون خسائر، ومع ذلك لا يبدو أن أي منها من هذه الأطراف مستعد للبحث عن تسوية تفاوضية، إذ يعتقد كل طرف أنه في موقع قوة وأن الوقت يعمل لصالحه. الكاتب يرى أنه مع تراجع فرص التسوية السياسية وتزايد أشكال الصراع غير المباشر، وفي مواجهة ذلك سواء بالنسبة للحرب في الشرق الأوسط أو الحرب الروسية الأوكرانية، في مواجهة كل هذه الأوضاع على أوروبا حسب الكاتب إعادة التفكير في أمنها والدفاع عن مصالحها، وليس الاكتفاء بإعادة التسلح فقط لخدمة الاستراتيجية الأمريكية حسب الكاتب.
1: صحيفة لوموند أمل اهتم

0: مأتب الوضع في غزة وعنونات النساء في مواجهة عبء إنقاذ أسرهن من الجوع والموت.
1: أشار الكاتب إلى أن الحرب في غزة دفعت عشرات الألاف من النساء إلى تحمل مسؤولية أسرهن لوحدهن في ظل ظروف إنسانية وأمنية بالغة الخطورة، كما أحدثت الحرب تحولا عميقا في بنية الأسر في القطاع الفلسطيني، إذ أصبحت نحو أسرة واحدة من كل 4 أسر تحت مسؤولية النساء. تقول حنان عبد العال، وهي أرملة وأم ل4 أطفال، تقول إنها تكافح للبقاء من أجل أبنائها بعد مقتل زوجها، فيما تكشف حالتها حجم العبء الذي تتحمل النساء اللواتي فقدن أزواجهن في غزة. حنان قالت للصحيفة أيضا إن حياتها كانت متواضعة جدا، لكن على الأقل كان بإمكان عائلة زوجها تقديم المساعدة قبل الحرب. أما الآن تقول حنان فلم يعد بإمكان أحد مساعدة الآخر، وعندما تطلب المساعدة بحجة أنها أرملة وأم ل4 أيتام الجميع يجيبها: في غزة نحن جميعا أيتام.
0: ونختم هذه الجولة في الصحف الفرنسية أمل بمقال في لاكروا والتي سلط الضوء على هذا المقال سلط الضوء على العنصرية ضد الأكراد في تركيا.
1: يقول كاتب المقال إنه رغم مسار السلام بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني، لا تزال الحياة اليومية للأكراد في تركيا تعاني من التمييز والعنصرية والقيود على الهوية واللغة الكردية، موضحا أن العنصرية لم تختفي وأن التمييز يبدأ من المدرسة ويستمر في سوق العمل والتوظيف، كما أن اللغة الكردية لا تدرس في المدارس الحكومية، وأبسط تعبير عن الهوية الكردية قد يثير الرفض والإشمئزاز، يقول الكاتب، بل وربما ما هو أخطر من ذلك. الكاتب سلط الضوء في هذا المقال على الفجوة بين التقدم السياسي نحو إنهاء الصراع المسلح وبين واقع الحياة اليومية للأكراد في تركيا، ما يجعل السلام المنتظر هشا وغير مكتمل على المستوى الاجتماعي في هذا البلد.
0: أمل بروك، شكراً.

0: مونتي كارلو الدولية، والساعة تشير في استودياتنا هنا في باريس إلى 5:30 صباحا.
1: موجز إخباري جديد مع نجوى بالمبارك.
2: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. حذرت الولايات المتحدة من احتمال حدوث تصعيد سريع في الشرق الأوسط في ظل تواصل الهجمات بين السعودية والحوثيين، وأعلنت واشنطن قيودا على تنقلات الموظفين الأمريكيين في المملكة إلى مدينتي الطائف وينبع. هذا واتهم الحوثيون السعودية بشن 28 غارة جديدة على مناطق عدة في اليمن غداة استهدافهم العاصمة الرياض للمرة الأولى منذ أشهر. في الشأن الإيراني، أكد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أن بلاده نقلت إلى الولايات المتحدة شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز. يأتي هذا فيما يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي قطر، التي تؤدي دورا رئيسيا في الوساطة في الحرب الإيرانية الأمريكية، لإجراء محادثات قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أعلنت السلطات القضائية الإيرانية إغلاق مركز اللغة الفرنسية في طهران التابع لسفارة فرنسا على خلفية أنشطة غير قانونية من دون تقديم مزيد من التفاصيل. في المقابل، رفضت باريس القرار ووصفته بالهجوم الجديد على الحضور الثقافي الفرنسي في إيران، معتبرة الخطوة غير مبررة وغير مقبولة، وأعلنت اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد، من بينها استدعاء السفير الإيراني لدى باريس. في سوريا، دوت انفجارات متتالية فجر اليوم في موقع عسكري بمحيط بلدة العيس بجنوب حلب دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن، وأعاقت الانفجارات المستمرة وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إلى الموقع، فيما حذرت السلطات السكان من الاقتراب وقطعت طرقا مؤدية إلى المنطقة حفاظا على سلامة المدنيين. تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بتعزيز العلاقات بين بلديهما خلال لقائهما في أرخبيل سان بيير وميكلون الفرنسي قبالة السواحل الكندية، وأكد الجانبان أهمية التعاون في مجالات الفضاء والمناخ والطاقة والتمسك بالديمقراطية وسيادة القانون والتجارة الحرة والاستقلال الاستراتيجي. كما ناقش ماكرون وكارني إمكانية تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال الكندية إلى أوروبا. حقق حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غالبية ساحقة كما كان متوقعا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس في ظل هجمات إلكترونية وغارات جوية أوكرانية بطائرات مسيرة توعدت موسكو بالرد عليها. أظهرت التوقعات لنتائج التصويت أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف احتل المركز الأول في انتخابات ولايات في شرق ألمانيا، مسجلا أسوأ نتيجة للحزب المحافظ الرئيسي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى.
3: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
1: والآن نصل إلى فقرة من قاعات التحرير، تستضيف سميرة والنبي الإعلامي عماد عبد الرحمن مساعد رئيس تحرير جريدة الرأي الأردنية في عمان.
4: مرحبا بك الأستاذ عماد في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
5: مرحبا بكم ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعين راديو مونتي كارلو.
4: أهلا بك. في هذه الفقرة نحاول اليوم تسليط الضوء على حصيلة الزيارة الأخيرة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى فرنسا ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون. بداية، كيف تعامل وتعاطى الإعلام في الأردن مع هذه الزيارة؟
5: نعم، هي حقيقة الزيارة هذه تعتبر من أهم الزيارات التي أجراها جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين إلى القارة الأوروبية. بصفة فرنسا هي دولة مدخل إلى الدول الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، وهي لاعب رئيسي في السياسة الأوروبية. الأردن يعني ينظر إلى علاقته بشكل كبير، تعزيز علاقته بشكل كبير مع باريس، في خاصة فيما يتعلق بالتعاون الأمني والعسكري خصوصا، وأن الأردن يعني ولو فرنسا يجمعهما عن المشترك، الأردن هو دولة مستقرة وفاعلة ومؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، وفرنسا كذلك دولة لها ثقلها ولها وزنها وكلمتها في الاتحاد الأوروبي. طبعا التحرك جلالة الملك هو تحرك حقيقة يعني سياسي متكامل، يهدف بدرجة الأولى إلى تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا حماية الحدود الأردنية وخفض التصعيد بالمنطقة، وأيضا يسعى إلى تعزيز الجبهات المستقرة بحيث لا تنزلق إلى ما تسعى إليه الميليشيات المختلفة في المنطقة والتي تحركها دول إقليمية. الشيء الأهم كما غطت الصحف الأردنية حقيقة هو لقاء جلالة الملك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن خلال تطوير التعاون الدفاعي بين البلدين وأيضا توقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي، وهي من أهم النتائج التي تمخضت عنها هذه الزيارة. الأردن هناك تعاون أمني وعسكري قديم مع فرنسا، هناك تحالف موجود، الأردن دائما يسعى إلى تعزيز وتنويع خياراته العسكرية والأمنية، ويسعى إلى تعزيز مصالحه بالدرجة الأولى من خلال الدول وتعزيز العلاقات السياسية والأمنية والعسكرية مع الدول المؤثرة في العالم في هذا المجال. أيضا هناك عقد جولة لمبادرة العقبة أو اجتماعات العقبة التي تهدف بدرجة الأولى إلى تغيير النمط عن القمم التي تخرج عادة ببيانات لا تطبق بنا شيء على الأرض، ولكن مبادرة العقبة هي إطار سياسي يسعى إلى جمع المؤثرين ضمن مناطق جغرافية معينة من أجل حقيقة استشراف المستقبل بالدرجة الأولى، ومنع تفاقم المشاكل والأزمات التي يمكن أن تؤثر في دول المنطقة. جلالة الملك معروف تاريخيا هو من القادة والزعماء الذين يسمع لهم في الغرب بشكل وينصت لهم ولا إلى رأيهم بشكل خاص، كونه يملك رؤية استشرافية واسعة للعديد من الملفات في المنطقة.
4: نعم الأستاذ عماد عبد الرحمن، أذكر أنك إعلامي مساعد رئيس تحرير جريدة الرأي الأردنية في العاصمة الهاشمية عمان. كيف ينظر إلى العلاقات الثنائية التاريخية بين الأردن وفرنسا، وكيف يمكن للبلدان أن يعمل على تكثيف الجهود للتنسيق ولتحقيق الاستقرار الإقليمي في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات محتدمة؟
5: حقيقة الأردن يتحرك أيضا عدا عن الشق السياسي في هذه الزيارة، هناك الجانب الاقتصادي مهم جدا بالنسبة للأردن في هذه المرحلة. هناك تحضيرات مهمة تجري لعقد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، أيضا من خلال طرح استثمارات بقيمة 15 مليار دولار أمام الدول المشاركة، والذي سيعقد في عمان في 19 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، يهدف إلى جذب حقيقة الاستثمارات الأوروبية النوعية في مجالات الطاقة والتعدين والنقل والمياه وغيره. هذا في الجانب الاقتصادي. الأردن يعني كما تعلمين بالنسبة لعلاقاته مع فرنسا هي علاقات تاريخية ومتميزة، ويسعى دائما الأردن إلى تعزيز لهذه العلاقات من خلال زيادة التعاون، وفرنسا هي شريك تاريخي للأردن أيضا، وهي لها عضوية دائمة في مجلس الأمن، وهي دولة محورية أيضا على صعيد الاتحاد الأوروبي والعالم، ولها أيضا حضور سياسي وأمن تقليدي. يسعى الأردن إلى استثماره من خلال علاقته الجيدة مع الرئيس إيمانويل ماكرون.
4: الإعلامي الأستاذ عماد عبد الرحمن مساعد رئيس تحرير جريدة الرأي الأردنية في عمان، كنت معنا مباشرة من العاصمة الهاشمية. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. إلى اللقاء.
5: شكرا جزيلا لكم سميرة. شكرا.

0: موعدكم الآن مستمعينا مع النشرة الرقمية وهي مع نايلة الصليبي. ما هي العقيدة العسكرية الروسية في الفضاء؟
1: مدونة اليوم،
2: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
0: النشرة الرقمية إذن مع نايلة الصليبي وتحدثنا عن العقيدة العسكرية الروسية في الفضاء. نايلة،
3: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، الاستراتيجية العسكرية الروسية للسيطرة على المدار الأرضي
4: للفضوليين.
3: كنت قد بدأت في النشرة الرقمية تطرق إلى عسكرة الفضاء من قبل الولايات المتحدة والصين، وأختم هذه السلسلة بالاستراتيجية الروسية. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022 تسارعت وتيرة تطوير البرنامج الفضائي العسكري الروسي الذي يجمع بين منظومات الاتصالات والاستطلاع إلى جانب القدرات الهجومية المضادة للأقمار الصناعية، غير أن الحرب في أوكرانيا كشفت أيضا عن تحديات واجهتها القوات الروسية التي اعتمدت بشكل غير رسمي على محطات ستارلينك الأمريكية المهرب عبر وسطاء في آسيا الوسطى لتأمين الاتصالات الميدانية، بعدما لم تتمكن الأنظمة الروسية التقليدية من سد احتياجات الاتصالات التكتيكية. وفي بداية هذا العام أوقفت شركة سبيس إكس تشغيل تلك المحطات غير المرخصة، ودفع روسيا إلى تسريع تنفيذ مشاريعها الفضائية البديلة. في مقدمة هذه المشاريع تأتي منظومة رازفيت التي توصف بأنها المنافس الروسي المباشر لستارلينك، ورغم الإعلان عنها كمشروع مدني وتجاري فإنها تخضع لتأثير مباشر من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وينظر إليها كمنظومة اتصالات مستقبلية أساسية للقوات المسلحة. وفي المرحلة الانتقالية تعتمد روسيا أيضا على محطات سبرنت 030 التي تعمل بالتكامل مع أقمار إكسبرس ويامال، رغم تعرض هذه المحطات لهجمات متكررة بالطائرات المسيرة الأوكرانية الصغيرة. وتتكامل هذه المشاريع مع شبكة جلوناس للملاحة ومشروع إكسبرس آر في، وهو نظام اتصالات فضائي روسي يهدف لتوفير الإنترنت والاتصالات المخصصة للتغطية القطبية الشمالية عبر مدارات إهليلجية عالية أو هاي إليبتيكال أوربتس، في محاولة لبناء شبكة اتصالات متعددة الطبقات يصعب تعطيلها بضربة واحدة. أما على مستوى القدرات الهجومية فتواصل روسيا تطوير المنظومات المضادة للأقمار الصناعية، ومن أبرزها صاروخ نودول، كما تضم هذه القدرات نظام الليزر المتنقل بيرسفيت الذي تقول روسيا إنه قادر على إعماء الأقمار الصناعية في مدارات تصل إلى 1500 كيلومتر. وتبرز أيضا أقمار لوتش التي يمكنها تنفيذ مناورات مدارية بالقرب من أقمار صناعية أوروبية وأطلسية حساسة، إضافة إلى منظومات تشويش أرضية من بينها مورمانسك بي أن القادرة على تعطيل الاتصالات على مساحات واسعة. وفي مجال الاستطلاع تعتمد الاستخبارات العسكرية الروسية على منظومة ليانا التي تضم أقمار لوتوس اس المتخصصة في استخبارات الإشارات، وأقمار بايون ان كي اس لمراقبة الأنشطة البحرية، إضافة إلى أقمار بيرسونا للاستطلاع البصري العسكري والتجسس. وتشير تقارير أوروبية صادرة في فبراير الماضي إلى أن 17 قمرا صناعيا أوروبيا حساسا تعرض للرصد أو الاعتراض من منظومة الأقمار الصناعية الروسية للاستخبارات الإلكترونية وإشارات التجسس خلال السنوات الثلاث الماضية. وتخضع جميع الأنشطة الفضائية العسكرية الروسية لإشراف القوات الجو الفضائية الروسية، فيما تتوزع مهام القيادة والسيطرة بين عدد من المراكز المتخصصة في التحكم بالأقمار الصناعية والإنذار المبكر ومراقبة الفضاء، إضافة إلى عقدة الاتصالات الفضائية روبين التابعة للمركز الرئيسي للاتصالات في هيئة

0: على الأحداث، وهو ما اعتبره سبنسر تشكيكا في صدق روايته، ووصف البيان بأنه مستفز وضربة تحت الحزام. تتضمن المذكرات رواية عن مكالمة هاتفية بعد وفاة ديانا، قال فيها تشارلز كان يحمل آنذاك لقب أمير ويلز لسبنسر، قال إذن لسبنسر كن على يقين سننساها قريبا، وهي رواية أثارت جدلا بين الطرفين. ونذكر هنا أن شقيق ديانا الراحلة سبنسر أو تشارلز سبنسر هو صحفي تلفزيوني سابق ومؤلف كتب، وهو وارث عقار العائلة الذي دفنت فيه ديانا. وإلى قصة أخرى يا هادي الآن، وهي قصة حياة، قصة من إذن يرويها لنا أحمد فاضل من العراق.
1: بأدوات بسيطة نجح إبراهيم سلامي أحد هواة التصوير بجذب آلاف المتابعين لوسائل التواصل الاجتماعي المهتمين بحضارة العراق.
2: متأثرا بصناع المحتوى الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي، انطلق إبراهيم السلامي أحد هواة التصوير في مدينة الموصل بما يملكه من أدوات بسيطة لتوظيف هوايته بالتصوير لتوثيق المعالم التراثية والسياحية في مدينته.
3: الفكرة جاءتني تقريبا أكثر من 3 سنوات، سنة 2022. كنت أتابع صانعي المحتوى التراث والسياحة، وطبعا عجبني هذا المحتوى، وقلت في نفسي لماذا لا أقوم بصناعة هذا المحتوى، لأنني أحب هذا المجال وأحب التصوير.
2: بدأ السلامي رحلته بتصوير المواقع التراثية في مدينة الموصل، ومنها يأمل بالانطلاق نحو الدول العربية والأوروبية لتصوير معالمها التراثية.
3: بديت أصور بكاميرا صغيرة، وقمت بتسجيل الفيديوهات في المناطق القديمة في مدينة الموصل، وطبعا الهدف من هذا التصوير وهذا المحتوى هو إبراز المعالم التراثية والسياحية في العراق وفي مدينة الموصل، وإن شاء الله مستقبلا في الدول المجاورة، الدول العربية والدول الأوروبية إن شاء الله.
2: كل معلم تراثي أصبح هدفاً لعدسة السلامي التي جذبت نحو 800 ألف من المتابعين لصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم العرب والأجانب الذين تفاعلوا مع محتوى السلامي من صور ومقاطع فيديو.
3: لدي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك، يعني مجموع متابعيني على منصات التواصل الاجتماعي يصل إلى 800 ألف، وطبعا جمهور قناتي من مختلف يعني المدن العراقية، وبعضهم أجانب من غير دول، أكثر شيء دول عربية المجاورة مثل سوريا، السعودية، لبنان، مصر، الخليج.
2: لا يقف طموح إبراهيم السلامي عند نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر الفضاء الرقمي، حيث يعمل على جمع أرشيف صوري لطباعة مجلد يضم أهم المعالم التراثية التي التقطها بعدسته.
3: الصور يمكن طباعتها في كتاب يتكلم عن قصة صناعة المحتوى من البداية إلى النهاية يوما من الأيام إن شاء الله. وطبعا الهدف هو إبراز المعالم التراثية والسياحية في الموصل والعراق.
2: من الموصل شمالا بدأ السلامي رحلته نحو توثيق آثار وتراث العراق، مرورا بمدن الوسط والجنوب حيث حضارة بلاد ما بين النهرين، شغف يشاركه فيه آلاف صناع المحتوى الرقمي الذين ساهموا في نشر حضارات بلدانهم وتراثها إلى العالم. أحمد فاضل بغداد، مونتي كارلو الدولية.

0: النشرة العلمية وهي كالعادة مع إلي أيوب.
1: أهلا بكم إلى النشرة العلمية ونستهلها بالعناوين. نتائج مشجعة للقاح علاجي لسرطان الجلد يعمل بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال. عملية إنقاذ التلسكوب الفضائي سويفت من الاحتراق المرتقب في الغلاف الجوي فشلت.

أسرع نجم في مجرة درب التبانة اكتشف على يد علماء من معهد ماكس بلانك الألماني. اللقاح التجريبي القائم على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال الأمراني لعلاج سرطان الجلد والمخصص للمرضى المصابين بالميلانوما في مراحل متقدمة حقق نتائج إيجابية ضمن المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية التي تسبق السعي للحصول على ترخيص التسويق، بالاستناد إلى الإعلان الصادر عن شركتي الأدوية الأمريكيتين ميرك وموديرنا. وفق بيان مشترك صادر عن هاتين الشركتين، يعتمد العلاج الجديد المسمى انتسميران أوتوجين على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال التي تعطي تعليمات لخلايا الجسم لإنتاج بروتينات قادرة على تحفيز استجابة مناعية، ويعد هذا العلاج من العلاجات التي تتركب على الطلب وفق الحالة، إذ لكل مريض يبنى العلاج وفق الطفرات المحددة الموجودة في ورمه الجلدي. الهدف من علاج انتسميران أوتوجين هو تدريب الجهاز المناعي للمريض وتنشيطه ليتعرف على الخلايا السرطانية ويهاجمها. هذا العلاج المخصص لكل مريض على حدة أدى عند استخدامه بالتزامن مع العقار المناعي كيترودا التابع لشركة ميرك إلى تحسن ذي دلالة أحصائية في معدل البقاء على قيد الحياة من دون عودة المرض لدى المصابين بالميلانوما المتقدمة الذين خضعوا لجراحة سابقة أو الذين استخدموا علاج كيترودا لوحده بدون أن يأخذوا معه علاج الانتسميران أوتوجين. في وقت لاحق من هذا العام وفي طريق عودته إلى الأرض، سيتفكك ويحترق في الغلاف الجوي للأرض تلسكوب الفضاء سويفت الذي كان يدرس منذ العام 2004 أقوى الانفجارات في الكون، أي انفجارات أشعات جاما. مع أن وكالة النازا كلفت الشركة الأمريكية الناشئة كاتاليست بأن ترسل روبوت لينك الذي هو بحجم براد صغير لإنقاذ تلسكوبها من الاحتراق عبر نقله إلى مسافة أبعد في المدار بعدما راح يفقد علوه، فإن المحاولة غير المسبوقة باءت بالفشل لأن الفرق الهندسية تعذر عليها التحكم في المركبة الفضائية المخصصة لعملية الإنقاذ. على الرغم من أن مبادرة إنقاذ تلسكوب سويفت بلغت كلفتها 30 مليون دولار بدون تحقيق المبتغى في منع تدمير التلسكوب ثلاثي التلسكوبات الذي كلف بناؤه 250 مليون دولار، فإن علماء النازا يعتبرون أن المهمة كانت تستحق المحاولة لأنها كانت ستمهد الطريق لمنح أقمار صناعية أخرى حياة ثانية. إعلان فشل إنقاذ تلسكوب الفضاء سويفت جاء منتصف هذا الأسبوع بعدما ألغت المهمة شركة كاتاليست التي لفتت إلى أن مشكلات ما زالت مستمرة في التحكم في وضعية المركبة الفضائية. من جهتها أشارت النازا إلى أن المركبة الفضائية ستواصل محاولة الاقتراب من تلسكوب سويفت بهدف جمع بيانات من شأنها أن تزود العلماء والمهندسين بدروس مفيدة لمهمات إنقاذ مستقبلية مماثلة. في مركز مجرة درب التبانة التي تضم كوكب الأرض، اكتشف فريق من علماء الفلك بقيادة الألماني رينهارد جينزل مدير معهد ماكس بلانك للفيزياء خارج الأرض، اكتشفوا أسرع نجم يدور حول الثقب الأسود الفائق الكتلة بسرعة كبيرة جدا تبلغ 25 ألف كيلومتر في الثانية، أي أن النجم الجديد هو أسرع بنحو 100 ألف مرة من طائرة ركاب، ما يجعله أسرع نجم معروف حتى الآن في مجرة درب التبانة. النجم الواعد فائق السرعة حمل تسمية S301. بعد 10 سنوات من الآن سيتيح النجم الجديد تحديد سرعة دوران الثقب الأسود مباشرة واختبار نظريات أينشتاين. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.

0: وهكذا مستمعينا ناتي إلى ختام صباح مونتي كارلو لهذا اليوم. رافقتكم ريتا خليل
1: ورافقتنا أيضا نجوى وموسى هادي ببطان وآدم جبيرة وأيضا أمل بيروك. في إذن هذا الإكيب هذا الصباح لحظات ونكون مع موجز الأخبار، وبعد الموجز موعدنا مع الكافي شو،
0: والموعد يتجدد غدا بداية من الرابعة صباحا. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. باي باي.

0: تمام 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز الأخبار مع نجوى بالمبارك.
2: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. هددت إيران بتغيير طبيعة ونطاق ردها في حال تعرضها لهجوم أمريكي جديد، مؤكدة استعدادها لخوض صراع طويل الأمد. ونقلت وكالة فارس عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم إن طهران ستستخدم أسلحة جديدة وستستهدف مواقع لم تتعرض لهجمات سابقا إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا عليها. جاء هذا فيما أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران نقلت إلى واشنطن شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات. هذا ومن المقرر أن يزور وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي طهران لإجراء محادثات بشأن وقف التصعيد، كما سيزور وزير الخارجية الإيراني قطر قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اتهم الحوثيون السعودية بشن 28 غارة جديدة على مناطق عدة في اليمن غدا استهدافهم العاصمة الرياض للمرة الأولى منذ أشهر. من جهة أخرى حذرت الولايات المتحدة من احتمال حدوث تصعيد سريع في الشرق الأوسط في ظل تواصل الهجمات بين السعودية والحوثيين. رفضت باريس قرار السلطات القضائية الإيرانية إغلاق مركز اللغة الفرنسية التابع للسفارة الفرنسية في طهران، وصفة الخطوة بأنها هجوم جديد على الحضور الثقافي الفرنسي في إيران وأنها خطوة غير مبررة وغير مقبولة. وأعلنت وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد، من بينها استدعاء السفير الإيراني لدى باريس. تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندية مارك كارني بتعزيز العلاقات بين بلديهما خلال لقائهما في أرخبيل سان بيير وميكلون الفرنسي قبالة السواحل الكندية. وأكد الجانبان أهمية التعاون في مجالات الفضاء والمناخ والطاقة والتمسك بالديمقراطية وسيادة القانون والتجارة الحرة والاستقلال الاستراتيجي، إلى جانب إمكانية تعزيز الصادرات الكندية للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. أظهرت توقعات لنتائج التصويت أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف احتل المركز الأول في انتخابات ولايات في شمال شرق ألمانيا، مسجلا أسوأ نتيجة للحزب المحافظ الرئيسي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس. من جانبه وصف ميرتس الوضع بالكارثة، لكنه أشار إلى أنه سيواصل كفاحه كمستشار وسيستمر في تنفيذ برنامجه الإصلاحي. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا.
3: كافي شو نعمات المطري مايا صباح.

0: صباح الخير، صباح السعادة والهناء لكل مستمعينا ومستمعاتنا. بنتمنى انكم تصحصحوا معنا. نعم. وصحصح معنا ايضا،
1: صحصح الجميع لانه صحصحة ضرورية بهيدي الايام. الواحد لازم يكون مخه مصحصح فعلا يا نعمات.
0: نعم، ولا ما بيصير اشي
1: يستوعب شو عم بيصير حواليه كمان.
0: فعلا فعلا ان هناك الكثير الكثير ما يحدث في نعم. هذا العالم. بنتمنى لكم التفاؤل والسلام والمحبة في هذا اليوم.
1: السلام. النعمات 21 سبتمبر هو يوم عالمي للسلام. شو بتخبرينا؟
0: أيه. في صباح هذا اليوم حبيت أنه يكون الكلمة هيك عن السلام. قد تبدو هاي الكلمة كبيرة جدا، ربما بعيدة عن حياتنا اليومية، لأنه اللي عمنا بنشوفه اليوم واللي بحدث في العالم صعب جدا. لكن الأمم المتحدة اختارت رغم ذلك هذا العام أن تذكرنا بفكرة بسيطة: السلام لا يبدأ دائما من طاولة مفاوضات. بل يمكن أنه يبدأ من مكان قريب جدا، من البيت، من المدرسة، من الحي، ومن طريقة تعاملنا حتى مع بعضنا البعض. اليوم 21 زي ما حكيتي من أيلول سبتمبر، اليوم الدولي للسلام. هاي المناسبة بتحمل هذا العام شعار بيقول الاستثمار في السلام للجميع وفي كل مكان وكل يوم. خلينا نشوف إذا بصير. الأمم المتحدة بتريد هذا العام تسليط الضوء على أشخاص قد لا نعرف أسمائهم، لكنهم كما تقول بيصنعوا السلام كل يوم. متطوعون بيساعدوا الآخرين. أشخاص بيفتحوا باب الحوار. شباب بيطلقوا مبادرات في مجتمعاتهم. معلمون يحاولون تعليم الأطفال كي يستمعوا إلى بعضهم. وأشخاص بيختاروا التفاهم بدل من الخصام. تصوري كل هاي الشغلات البسيطة كيف بتساعد في صنع السلام وبقاء السلام. الفكرة الجميلة هون إنه السلام لا يقاس فقط بغياب الحرب، وإنما أيضا بأن يشعر الإنسان بالأمان والكرامة. وأن تكون أمامه فرصة للتعلم والعمل والحياة والتعاون مع الآخرين. الأمم المتحدة بتقول إنه لكل واحد منا دور يمكن إنه يقوم به حتى لو كان صغير، إنه نمنح بعض وقتنا لمساعدة شخص آخر، وإنه نستمع لرأي مختلف من دون إنه يتحول.
1: حتى لو مساعدة صغيرة جدا ما بتكلفنا شيء.
0: يعني النازحين، اسمحي لي، النازحين موجودين في الشوارع. لو حكيتي معهم كلمة بسيطة، لو عزمتيهم عندك على البيت، لو عملتي أي إشي بسيط بسيط جدا، بعتقد إنه هاي بتأثر جدا. طبعا بقول إنه نستمع لرأي مختلف من دون إنه يتحول الاختلاف إلى خصومة، ونستخدم كلماتنا نشر الأمل. كل هاي ربما هذه هي الرسالة الأجمل اللي يمكن إن نبدأ بها صباحنا. لسنا بحاجة دائما إنه نفعل أشياء عظيمة حتى نترك أثر جميل. أحيانا كلمة طيبة أو يد تمتد للمساعدة أو شخص بقرر إنه يستمع بدلا من أن يحكم يمكن أن تكون بداية صغيرة جدا، لكنها بداية. وفي اليوم الدولي للسلام أنا حبيت إنه نستمتع فيه ونحكي فيه. ربما يكون السؤال اللي نبدأ به صباحنا هو: ما الشيء الصغير اللي بنستطيع أنه نفعله اليوم وبيجعل العالم من حولنا أكثر هدوء وإنسانية؟ شو رأيك يكون هاد سؤالنا؟
1: حلو
0: لمستمعينا ومستمعاتنا.
1: ليش لا؟ يلا،
0: شو رأيكم؟ شو الشيء الصغير اللي ممكن أنه نفعله اليوم ويجعل العالم من حولنا أكثر هدوء وإنسانية؟ حتونا، خبرونا، ابعتونا 00-33-761-15-288. إحنا بانتظاركم.
1: بانتظاركم. وبدي هيك زيد عليك يا نعمات، هذه العبارة هي عبارة كبيرة جدا وإلى صدى كبير، وحكى عنها الكتاب والشعراء والصحفيين وأهل الفن من عصور قديمة، لأنه من زمان وغاية الإنسان الوحيدة هي السلام، هي أن ينعم بهذه العبارة. من الأقوال يعني المؤثرة جدا في هذا الإطار، ومن عملاق الكتاب العرب والمثقفين ميخائيل النعيمي اللي قال: السلام لا يولد في المؤتمرات الدولية بل في قلوب الناس وأفكارهم. عندك جبران خليل جبران: وأني أود أن أكون صانع سلام في نفوسكم فأحول ما فيكم من تنافر وخصام إلى وحدة وسلام. وأيضا محمود درويش: سلام لأرض خلقت لأجل السلام وما رأت يوما سلاما. يعني من أكثر الأقوال التي هزت
0: اللي بتأثر. أثرت فيها هي الكلمات، لأنه إحنا مش عايشين وهذا السلام. يعني رغم الحروب اللي في بلادنا، بس يا ريت إحنا نكون مع بعضنا البعض كويسين. نمد إيدنا للمساعدة. نساعد الناس اللي محتاجين. كل ذلك هذا بصنع السلام، بصنع الأمان في داخلنا أيضا. شو رأيك لو نسمع أغنية؟
1: يلا نسمع أغنية.

0: سلامات
1: سلامتنا للجميع ولكل المستمعين، ورسالة سلام من هذا الاستوديو إلى كافة الدول العربية وإلى كل بلدان العالم التي تعاني.
0: نعم نعم نعم، وزي ما حكينا السلام ممكن يبدأ منا إحنا، من لا شيء هنا يبدأ السلام أيضا. طبعا هناك فقرات كثيرة ومواعيد كافية شو مهمة جدا. نبدأها بلقاء الصباح. اليوم رح يكون معنا الممثل والكاتب والناشط السياسي العالمي، وهو مصري بريطاني، خالد عبد الله، اللي مثل في يعني أفلام كثيرة في هوليوود، ومنها يعني في مسلسل اللي كان عن ديان، ليدي ديانا، ذا كراون. هو مثل أعمال عالمية مهمة، هو ناشط في الدفاع عن قضايا العدالة والحرية. بنتمنى تكونوا معنا، رح يكون معنا لهذا اليوم.
1: عظيم. وأيضا في مساحتنا الحرة مثل مبارح تغنينا غادة خليل أكيد. باللقاءات من مهرجان أرابيسك في مونبلييه مع عدد من الفنانين، لنشوف شو تركت لنا غادة اليوم من هذا المهرجان المميز في مدينة الفرنسية مونبلييه.
0: أكيد. وطبعا غادة بتقوم بتغطيته لمونتي كارلو. وأيضا هناك الفقرات الأخرى بعد قليل رح نكون مع الأبراج، حدث في مثل هذا اليوم، النشرة الرياضية، آخر الأخبار الرياضية. أما في الساعة الثانية رح تكون معنا المدونة.
1: نعم، مدونة اليوم مع سناء العاج الحنفي، وبكوتشنج مهم جدا نعمات رح نحكي عن الحضور، قد مهم الحضور، قد مهم حضورك يكون قوي قبل ما تحكي.
0: مش ضروري. نعم،
1: ممكن تتركي انطباع بهذا الحضور، فكيف بيكون الحضور قوي وكيف بيكون مهم وكيف وين تجي أهميته؟ رح نتعرف على كل هذه الأسئلة مع مدربة العلاقات والتواصل الاجتماعي الكوتش ديانا محمود.
0: جميل. اليوم رح نعمل بطاطا محشية مع الرز والصلصة بطريقة الشيف حسين عبد الساتر اللي بتحفنا كل اثنين بهذه الأطباق، وأيضا جولة على موقع مونتي كارلو الدولية. نتمنى تبقوا رفتنا.

0: مادونا أكيد عرفت صوتها يعملها بتجدد
1: وأسلوبها بتحاول
0: تواكب
1: أسلوبها ما بيتغير
0: ما بيتغير إطلاقا شو ما حاولت يعني تغير أسلوبها ولكن نعرف مادونا دائما. إذن نستمر والآن وصلنا إلى الأبراج مع عالم الفلك إبراهيم حزبون
1: وحاورته الزميلة ريتا خليل.
2: أبراج مونت كارلو الدولية.
3: وإلى موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
3: سؤالنا التقليدي يا إبراهيم، وين وصل الأمر اليوم وشو الزوايا اللي عملهم؟
4: نعم، الأمر موجود في برج الجدي مثل امبارح، آخر يوم بس مش على طول، لغاية الساعة 7:15 بالمساء، بعد ذلك يترك الجدي وينتقل إلى برج الدلو. عندنا خلو مسار 3 ساعات إلى ربع، بيبتدي من الساعة 4:30 بعد الظهر وبينتهي بالمساء الساعة 7:15. معروف خلو المسار ممنوع خلال هاي الفترة إن بادر بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما بالنسبة للزوايا فعندي زاويتين للأمر. أول واحدة جاية الساعة 11:15 قبل الظهر، تقابل بين القمر والمريخ، هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه. الثانية جاية الساعة 4:30 بعد الظهر، تراين يعني 120 درجة بين القمر والشمس، هاي الزاوية ممتازة بتساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. آخر شيء بدي أقول إنه اليوم كمان مناسب مثل امبارح، لغاية الساعة 4:30 الظهر اليوم لنعمل برنامج حمية لإنقاص الوزن.
3: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم ونبدأ مع برج الحمل.
4: الحمل بنقول له اليوم كمان انت مركز على العمل، على مركزك الاجتماعي، في فرصة لمن يبحث عن عمل واللي بيشتغل كموظف عنده كمان فرصة اللي يثبي جدارته للمسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله كمان هذا اليوم مناسب لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر. في ساعات المساء الحمل بينشط اجتماعيا، في منهم عماله بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة.
3: تركيز الثور.
4: الثور نشط اليوم مثل امبارح في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، فمنهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة، التجار عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، الأجواء الرومانسية دافية، حتى قسم منهم ممكن اليوم يبدأ على غرامية ضمن سفر أو اتصال بعيد. في ساعات المساء الثور تنصب أفكاره على عمله ومركزه الاجتماعي، بيخطط من الليلة شو ممكن يقوم بخطوة جديدة بكرة حتى يدفع بمصالحه في هذا المجال.
3: خبرنا كيف أمور الجوزاء اليوم؟
4: نعم، بالنسبة للجوزاء مثل امبارح مشغول بإعادة تنظيم أمور المالية المشتركة، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا المكسب بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض، خاصة لمواليد شهر يونيو حزيران. بس مطلوب من الجوزاء أنه ينتبه هون، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. في ساعات المساء هناك جوزاء بينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد، تشتد الرغبة للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مش هالقد دافية مثل ما بدهم.
3: أجواء السرطان.
4: أجواء فيها شراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، ممكن في بحر نهار يوقع عقد تجاري يستفيدوا منه. هلا الأجواء الرومانسية هي دافية ممتازة، بس اليوم مع الأسف لا يصلح أبدا لإتمام طلبة أو خطبة أو زواج، لأنه شفنا خلو المسار يقع في ساعات المساء اللي عادة الخطبة والزواج بتتم فيها. في ساعة متأخرة من بعد الظهر وفي المساء سرطان براجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها، وفي احتمال للحصول على مكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض.
3: الأسد.
4: الأسد العمل راح يتراكم قدامه تقريبا زي مبارح، فبنقول له حاول تنجز اللي بتقدر عليه بدون ما تبالغ في المجهود الجسماني. الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل. في ساعات المساء الأسد بيركز أكثر على الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، أو ممكن يوقع عقد تجاري مثلا يستفيد منه، بس شراكة عاطفة الأجواء رومانسية مش كتير دافية.
3: شو الجديد عند العذراء اليوم؟
4: الجديد عند العذراء هو في ساعات المساء على اعتبار العمل بيبدأ يتراكم قدامه تدريجيا، فمطلوب منه طبعا انه ينتبه اكتر لأكله لراحته. مش مناسب له يطلع سهر الليلة بيكون تعبان، لكن في بحر نهار مثل مبارح الحظ لا يتخلى عنه لا عاطفيا ولا ماليا، وبيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
3: أبرز ما عند الميزان.
4: الميزان لاحظنا عليه من امبارح وكمان اليوم بيكون مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، فبنقول له لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر بإمكانك تدخل أي تغيير مطلوب على المسكن. كمان قدامه فرصة لبيع أو شراء عقار معين. أحلى ما عند الميزان القدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظره. أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معه. في ساعات المساء بتشتد الرغبة عند الميزان للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء رومانسية مبدئيا مش كتير مشجعة، ولكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة بالمرة، وممكن يسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
3: العقرب.
4: العقرب نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كل هاي لمسافات قصيرة. ممكن يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. بيعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. يوم جيد للدراسة والمطالعة خاصة لطلاب الابتدائي والثانوي. في ساعات المساء العقرب بيركز أكثر على أموره البيتية والعائلية، بشعر بالراحة داخل جدران بيته، بإمكانه طبعا بالمساء أن يدخل أي تغيير أو تبديل أو أي ديكور مثلا بيعمل فيه تغيير بيكون ناجح معه.
3: شو المميز عند القوس؟
4: أكثر شيء مميز عند القوس اهتمامه بالناحية المالية. من امبارح واليوم عم بفكر ما هي أفضل الطرق لكسب المال وإدخال تعديل على الميزانية، وكمان اليوم في فرصة لمكسب مالي خاصة لمواليد شهر ديسمبر كانون أول. هذا المال بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلي كانت ضايعة. بالنسبة للقوس في ساعات المساء تكتر عنده الاتصالات والتنقلات والسفريات، أغلبها لمسافات قصيرة جوا البلد. بيكون عندهم تعامل إيجابي مع الإخوة ومع الجيران، وكمان بتكون السهرة ممتازة جدا للطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة.
3: الجدي بطل الأبراج.
4: طبعا الجدي مليان طاقة مليان نشاط، بنقول له استغل هذا اليوم قديش بتقدر. مش بس القمر بيساعده، كمان الشمس بعد لسه موجودة في برج ترابي مثله في العذراء، وبالتالي عنده الطاقة والقدرة في خلال ساعات النهار على إنجاز قسم كبير من العمل، وبيستفيد طبعا ماديا. شعبيته في التصاعد، الأضواء مسلطة عليه، أجواء الرومانسية كمان حلوة. في ساعات المساء الجدي بيركز أكثر على ميزانيته، طبعا في محاولة لإدخال تعديل عليها بدرسها من الليلة، وبيفكر شو ممكن يقوم بخطوة مالية جديدة بكرة حتى يحسن من الميزانية.
3: في شيء بارز عند الدلو؟
4: أكثر شيء بارز عند الدلو أول شيء مر عليه يومين مبارح وكمان أول مبارح مش مرتاح، واليوم كمان مع مزيد الأسف لغاية بعد الظهر بنقول له بدك تدير بالك على أكلك على راحتك، ما تبالغ في أي جهد جسماني، حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من عمل ضروري وعاجل واخلد إلى الراحة. الجديد والإيجابي عند الدلو من بعد الظهر بعد الساعة 4:30 هناك بيبدأ شوي شوي تدريجيا يفتح صفحة جديدة، ولكن حتى يشعر بتغيير إيجابي فقط في ساعات المساء. هناك في ساعات المساء بعد الساعة 7:15 بيفتح صفحة جديدة بتهيئه ليومين حلوين جايين على الطريق.
3: يبقى لنا الحوت.
4: الحوت بنقول له كمان اليوم مثل امبارح عندك نشاط اجتماعي، بإمكانك في هذا اليوم أن تلتقي الأصدقاء، ممكن صديق من فترة طويلة ما شافه، في قسم منهم بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة. الأجواء بصورة عامة في بحر النهار إيجابية، لكن المشكلة هي في ساعة متأخرة بالمساء. هناك الحوت لما القمر بيجي على الدلو بيلاحظ انه نوع من التعب او الملل عماله بينال منه. اذا المطلوب منه مولود برج الحوت الليلة ما يطلع سهرة، مش راح يكون مبسوط، وينتبه اكتر شيء لأكله ولراحته.
3: اخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
4: رحنا يا ريتا على إنجلترا، في عنا نحاتة واحدة سيدة اسمها روز جارارد.
3: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء ويعطيك العافية.
3: باي باي.
4: باي باي.

0: كافي شو مايا صباح حدث في مثل هذا اليوم.
1: في مثل هذا اليوم 21 من سبتمبر أيلول، أحداث هذا اليوم من العام 1792، إلغاء النظام الملكي في فرنسا وأعلان قيامة الجمهورية الفرنسية. عام 1943، انتخاب بشارة الخوري رئيسا للبنان. عام 1964، استقلال مالطا عن المملكة المتحدة. عام 1989، بدء انعقاد مؤتمر طائف بالسعودية لحل مشكلة الحرب الأهلية اللبنانية. عام 1991، استقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفيتي. إذن هذه أبرز أحداث هذا اليوم من أعوام متعددة. أما مواليد هذا اليوم من العام 1972، ليام غالاهر، وهو مغني وكاتب أغاني إنجليزي، وهو المغني الرئيسي وأحد مؤسس فرقة الروك أند رول أويزيس، وكانت في البداية تسمى بيدي آي. انبثقت عن أويزيس بين عامي 2009 و2014، ويعد ليام من أكثر الشخصيات شهرة وتميزا في هذه الموسيقى، موسيقى الروك البريطانية، ويعرف بأسلوبه الصوتي المميز وشخصيته الصريحة والجريئة. سنستمع إلى ليام.

مواليد هذا اليوم 21 من أيلول سبتمبر أيضا من العام 1980 كارينا كابور، وهي ممثلة هندية برزت في سينما بوليوود طبعا منذ عام 2000، واشتهرت بأدوارها ضمن مجموعة مختلفة من الأفلام، تنوعت بين الكوميديا الرومانسية وأفلام الدراما الجريمة. حازت كابور على عديد من الجوائز، منها 6 جوائز فيلم فير، وتعد من أعلى الممثلات أجرا في السينما الهندية منذ عام 2024. وأيضا مواليد هذا اليوم من العام 1989 جيسون ديرولو، مغني أمريكي من أصول هايتية وكاتب أغاني أيضا. منذ بداية مسيرته الغنائية المنفردة عام 2009 باع أكثر من 250 مليون أغنية منفردة حول العالم، وحصل على 14 أغنية منفردة بلاتينية في الولايات المتحدة. سنستمع في نهاية هذه الفقرة إلى جيسون ديرولو.

0: إذن بعد أحداث هذا اليوم إلى النشرة الرياضية وآخر الأخبار الرياضية
1: مع الزميل صدام صديق،
0: بنقول له صباح الخير.
2: صباح الخير. البداية بالدوري الفرنسي لكرة القدم، مباراة الكلاسيكو بين مارسيليا وضيف باريس سان جيرمان، لقاء لحساب الجولة الخامسة وانتصار ضيوف بهدفين مقابل هدف. الإسباني فيران توريس تقدم لأصحاب الأرض بهدف الرابع في أول مواسمه في البطولة الفرنسية. جو غوميز من جهته سجل هدف التعديل لمارسي في الدقيقة 72 من هجمة مرتدة، قبل أن يأتي القائد ماركينيوس بهدف الفوز للبيزي في الدقيقة 75، طرد لقائد مارسيليا تيموثي ويا بالبطاقة الحمراء. بعد ذلك الفوز يصعد فريق العاصمة إلى النقطة 8 من 5 مواجهات مارسي بثلاث نقاط. بالأمس نيس انتصر بهدفين مقابل هدف على ليل، أوكسير بذات النتيجة على بريست. في الدوري الإسباني لكرة القدم، انتصار أتلتيكو مدريد على ضيف ريال مدريد في لقاء الديربي لحساب الأسبوع السابع، انتصار بهدفين مقابل هدف بفضل غريمالدو في الدقيقة 53 من ضربة جزاء على الإسباني هاوسون الذي طرد على إثرها بالبطاقة الحمراء، فيما سجل من جهة الكندي يوناثان ديفيد في الدقيقة 59 الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بينما سجل المدافع الألماني روديغير من رأسي هدف الضيوف. ريال مدريد اصدر بيان بعد المباراة أعلن فيه خسارته للمباراة بسبب الأداء التحكيمي السيء، وأبدى استياءه من تدخلين للمدافع الأرجنتيني كريستيانو روميرو والمهاجم الكوري الجنوبي كانغ إن لي على الإنجليزي جود بيلينغهام والأوروغوياني القائد فالفيردي، مما أدى إلى إصابته، مشيرا ريال مدريد إلى أن الحالتين استحقتا البطاقة الحمراء الذهب في ذات الاتجاه. المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي هاجم لجنة الحكام في الدوري الإسباني وحضر إلى المؤتمر الصحفي بعد المباراة وهو يحمل صورتين للتدخلين العنيفين على لاعبي الريال، واعتبر مورينيو أن الحكم ميغيل أنخيل أورتيس أرياس لم يستطع التعامل مع الضغط على ملعب متروبوليتانو، مشيرا إلى أن لجنة الحكام الإسبانية فشلت في اتخاذ القرار السليم. على الخسارة تراجع ريال مدريد رابعا مع 15 نقطة وابتعد عن صدارة الترتيب العام بفارق 6 نقاط. الصدارة التي احتلها برشلونة ب 21 نقطة. من جهته يصعد أتلتيكو مدريد إلى النقطة 16 المركز الثاني بالتساوي مع النقاط رفقة الثالث بيتيس إشبيلية المتعادل بالأمس بهدف لكل مع لاكارونيا. انتصار أيضا بالأمس لفياريال بثلاثي على ليفانتي. في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأسبوع الخامس وانفراد مانشستر سيتي بالصدارة بعد الفوز بالأمس بخمسة أهداف مقابل ثلاثة على ضيف سندرلاند بفضل ثنائية سيمينيو هدف هالاند شرقي وفرلانديز، فيما تكفل بروبي بثلاثية وهاتريك الضيوف. على الانتصار السيتي يصعد النقطة 15 فيما حبل لقب أرسنال بقي ثانيا ب 12 نقطة بعد السقوط في هذه الجولة على أرض برايتون بثلاثة أهداف دون رد. هزيمة هي الأثقل لرجال إسباني ميكيل أرتيتا منذ 2023 على يد برايتون على وجه التحديد. بالأمس أيضا فوز ليفربول بهدف السويدي ألكسندر إيزاك على مضيف بورنموث ريدز إلى النقطة 9. مانشستر يونايتد تعادل بهدف لكل على أرض فولام، أصحاب الأرض تقدموا بهدف عكسي لساندرو مارتينيز في مرمى قبل أن يعادل في الدقيقة الأخيرة من وقت البديل البرازيلي ماتياس كونيا. تعادل سلبي بين ليدز وكريستال بالاس. في ألمانيا الأسبوع الرابع وانتصار باير ليفركوزن بهدفين دون رد من ضيفه لايبزيغ بفضل باتريك تشيك وغوتيريز، ليفركوزن إلى النقطة 7. 7 نقاط أيضا لماينز أوكسبورغ ألفيرسبرغ وبريمن. الصدارة لدورتموند ب 12 نقطة فيما حبل لقب باير ميونخ ثانيا ب 10 نقاط. 10 نقاط أيضا لفرايبورغ. في إيطاليا الأسبوع الخامس مع فوز يوفنتوس بهدفين دون رد من أتلانتا، ثلاثية لميلان على ليتشي، تعادل بين نابولي وفيورنتينا بهدف لكل، فوز فروسينوني على كومو بهدفين. من نتائج العرب في دورة الألعاب الآسيوية الـ20 في اليابان، ذهبية للكويتي عبد الله شعبان في الكاراتيه، في الكاراتيه أيضا برونزية للسعودي سعود عبد العزيز البشير، برونزية للسعودية دينا أحمد مصطفى أول سعودية تحقق ميدالية في تاريخ مشاركات المملكة في الألعاب الآسيوية، برونزية للثنائي العراقي عبد الرحمن أحمد وسماح شاكر في منافسة الزوجية المختلط. نبدأ أخبار رياضة للقاء.

0: وننتقل الآن إلى لقاء صباح معك نعمات.
1: كافي شو. يسعدنا أن نستضيف الممثل والكاتب والناشط المصري البريطاني خالد عبدالله، أحد أبرز الوجوه العربية في السينما العالمية، صاحب الحضور المؤثر في الدفاع عن قضايا العدالة والحرية. أهلا وسهلا فيك معنا.
2: أهلا بك.
1: في كل محطة من مسيرتك يبدو أنك لا تفصل بين الفنان والإنسان. هل جاء النشاط السياسي نتيجة شهرتك، أم أن التمثيل كان وسيلتك للوصول إلى ما تؤمن به أصلا؟
2: مظبوط. الممثل برضو إنسان، وهو أكيد هو بيبقى فيه اختيار ساعات في المجال أو في مجال السينما، إنه الواحد في شغله أساساً يهتم بنفسه وبيشوف نفسه كبراند ودعاية والجزء ده من الحياة السينمائية، أو يشوف نفسه كإنسان زي بقية البشر عايش في دنيا فيها أزمات وبيحاول يؤدي دوره تجاه الأزمات دي.
1: طيب،
2: فأنا من الصنف الثاني.
1: أنت من الصنف الثاني، لأنه هناك كما تعلم فنانين يقولوا أن الفن مختلف عن السياسة وعن أنك تعطي.
2: ما ده مش حقيقي، ما هو كلنا عارفين أنه هو حتى يعني من غير ما أخون أي حد أو من غير ما أقول أي حاجة سلبية عن أي حد، بس كلنا عارفين أنه حتى الفن اللي بيقول على نفسه ملوش علاقة بالسياسة فهو سياسي برضو.
1: طب قلت حضرتك في أكثر من مناسبة أنه الصمت قد يتحول إلى موقف بحد ذاته. برأيك هل أصبح الفنان اليوم مطالب أخلاقياً بأن يعلن موقفه، أم أنه من حقه أن يكتفي بفنه فقط؟
2: هو من حق كل الناس يعملوا اللي هم عايزينه، بس أنا في الآخر لما أشوف عالم فيه الإبادة اللي احنا شايفينها في فلسطين وأزمات اللي احنا كلنا عايشينها جيل ورا جيل، فهو في الآخر واحد لازم يسأل نفسه لغاية إمتى؟ إلى متى يعني؟ وبيجي أوقات فأفراد، وأنا أملي إنه ده يكون المجتمع كله، إنه يقول خلاص اكتفينا، فلازم لازم لازم التغيير يبقى أكتر من اللي احنا شايفينه لغاية دلوقتي. أنا بحاول أعمل اللي عليا، وبناشد أي حد تاني يعمل اللي عليه برضو، وأنا متأكد إنه إذا مع بعض كل واحد حاول ان هو يعمل اكتر، فاحنا في احتمال ان احنا نغير العالم اللي حوالينا، احتمال، انما لو ما حاولناش مفيش اي حاجه هتحصل، والمصايب اللي احنا عايشينها مش هتفضل زي ما هي، هتبقى اسوأ واسوأ.
1: يجب القيام بشيء. اذا دفعت ثمن لمواقفك السياسيه سواء من خلال حملات التشويه او الضغوط المهنيه، هل شعرت يوما ان التزامك الانساني قد يهدد مستقبلك الفني؟

0: العالم من زاوية مختلفة. ماذا أضافت لك هذه التجربة على المستوى الشخصي والفني؟
1: يعني حاجات كتير صعب إن الواحد يلخصها، بس هو يعني حتة إعادة القراءة بالنسبة لي دايماً بتبقى مهمة، بالذات لما الواحد بيبقى عاش يعني هو في حالة دودي مثلاً، العالم كله قعد 25 سنة يشوف صورته جنب ديانا بس ما يعرفش عنه شيء، من غير ما يسأل نفسه ليه وإيه علاقة ده بنوع العنصرية اللي موجودة في العالم ككل، وإيه اللي بيحصل بالتالي لما بنعيد القراءة وبنفتح بنفتح احتمالات تانية. وأنا بشوف إن ده كله جزء من الدور اللي أنا بحاول ألعبه في السينما العالمية، في إن أنا أغير صورة العالم تجاه العرب بصفة عامة. فهو الفرصة اللي كانت موجودة في دودي بما إنه هو مشهور بسبب علاقته بديانا، فكانت من الفرص الكبيرة.
0: وهذا غير وضعك كفنان؟ هل أصبح العالم يراك بصورة أخرى بعد نجاحك في هذا؟
1: يعني يبدو لي
0: فعلا. طب أنت تعيش في بريطانيا وتعمل في صناعة سينمائية عالمية، لكن هويتك العربية والمصرية حاضرة بقوة في أعمالك ومواقفك. هل تشعر أحيانا أنك تعيش بين عالمين، أم أنك تعتبر هذا التعدد مصدر قوة؟
1: أنا حاسس طول حياتي أن أنا عايش بين عالمين، وبس بشوف انه دي اضافة ليا، مش حاجة مش حاجة يعني بتنقص مني يعني او بتشيل مني. فبس ما اقدرش انكر ان هي فيها صعوبة.
0: 5 دقائق. طيب أنا بقدرش شخصية يعني ننسى القضية الفلسطينية تحتل مساحة كبيرة في خطابك، برأيك هل يستطيع الفن فعلا أنه يغير الوعي العالمي، ولا تأثيره يبقى رمزيا أمام حجم المأساة؟
1: لا، أنا متأكد. يعني بصي، أنا لما الإبادة ابتدت أنا كنت من الناس القليلة اللي أخذوا مواقف بشكل كبير وعلني، وفي البريمير بتاع الكراون وحاجات من النوع ده. مع مرور الوقت بقينا بالألفات، وإحنا شايفين إن هو الوعي العالمي تغير في السنتين اللي فاتوا، فأنا مش شايف إنه الموضوع رمزي خالص، بس شايف إنه القضية الفلسطينية مش هتتحل بمجرد إنه فنانين يعلوا صوتهم، هتتغير بالضغط اللي ده اللي ممكن يخلقه ثقافيا، اللي هو لازم يتحول إلى شيء سياسي. وبرضو زي ما قلت، الواحد ما بياخدش المواقف دي عشان يصفي بالنسبة يعني ضميره، بيحاول يعمل ده عشان ده شيء لازم يعمله، وبإيمان انه مع بعض التغيير ممكن يحصل. وادينا شايفين كل الحاجات اللي اتغيرت في زمانات التاريخ، عمرها ما ابتدت والواحد عارف انها هتنجح.
0: طيب، في ثورة 25 يناير كنت في الميدان، 25 يناير في ثورة، ثم شاركت في توثيق تلك المرحلة. بعد مرور كل هذه السنوات، كيف تنظر إلى العلاقة بين الذاكرة والثورة؟ وهل يخشى الفنان أن تتحول الذاكرة مع الوقت إلى مجرد أرشيف؟
1: ما فيش حاجة اسمها مجرد أرشيف. يعني وأنا بشوف أن هي ثورات دايماً، أن هو شيء صعب ان الواحد يقيسه على الكام سنة اللي حواليه. انا شايف انه سواء الثورة المصرية او جميع الثورات الربيع العربي، فهم اشياء ما زالوا عايشين في قلوب الناس. هو لما هتيجي لحظة التنقل اللي جاي، انا المتأكد منه انه هيبقى في علاقة ما بين التنقل ده والثورات 2011 وما يليهم. يعني
0: طب، هل تعتقد أن السينما العربية ما زالت تروي قصصنا كما نعيشها، أم أنها أحياناً تقع في فخ تقديم صورة بنتظرها الغرب أكثر مما بتعكس واقعنا واقعياً؟
1: يعني أنا ما بحبش أتكلم بصفة عامة، بس أنا شايف أنه هو السينما العربية تقدر تعمل أكتر، وشايف أنه الفنانين العرب يقدروا، بس أنا شايف أنه هو أنه السياق اللي بيتعمل في السينما العربية صعب معظم الوقت سياسيا، وأنا شايف أنه ده بيأخرنا، وشايف أنه ده بيأخر الجميع. فأنا شايف أنه علينا جميعا أن احنا

0: يعني نعمل اكتر. يعني شايف انه شايف انه شايف انه ده ممكن, وده من الحاجات اللي بتساعدني في ان انا ابقى في مهرجان عربي. دايما بحس دايما بحس بالطاقه اللي موجوده عندنا ثقافيا والجهود الرهيبه. كل فيلم بيتعمل معجزة
1: فعلا. طب لو اتيح لك إنتاج فيلم واحد عن العالم العربي دون أي قيود إنتاجية أو سياسية, فما القصة التي ترى أن الوقت قد حان لأن تروى؟
0: في أفلام أنا شغال عليها, فإن شاء الله فيلم منهم هيرد على السؤال ده.
1: طب مش أي
0: مش دلوقتي, بعدين
1: تسريب.
0: بعدين.
1: طيب, في مهرجان عمان السينمائي, نحن الآن في مهرجان عمان حيث يلتقي صناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم العربي. شو الرسالة اللي بيشوف إنه السينما العربية مطالبة بإيصالها اليوم للعالم؟
0: أنا مش شايف إنه في رسالة واحدة. أنا شايف إنه هو إنه الأهم إن إحنا نقوي السينما العربية وإن أفلامها تبقى أحسن, فإنه الناس لما تروح تشوف فيلم عربي في أي مكان في العالم يبقوا عارفين إنه الفيلم ده هيبقى حلو ببساطة يعني.
1: طيب, آخر سؤال, بعد كل ما عشته من نجاحات ومعارك ومواقف, ماذا تتمنى أن يقال عن خالد عبد الله بعد 20 عاما, ممثل عالمي أم إنسان لم يتخلى عن
0: لما نشوف إحنا هنعمل إيه في هعمل إيه في 20 سنة الجايين دول؟ أنا شايف إن قصتي لسه بحكيها, ويعني بس أملي إن أنا أكون لعبت عملت اللي عليا بس بكل بساطة. إنه
1: شكرا لحضرتك, أخذنا من وقتك كتير. شكرا جزيلا.
0: شكرا.

0: والله أنا كايروكي شفتي كتير بحسدك على هذا اللقاء إنك التقيتي بالممثل خالد عبد الله. أنا كنت حام متابعة The Crown المسلسل على نتفليكس. حلو كتير, وكنت دايما هيك عندي التساؤلات إنه شخص عربي حتى هو وحتى الأب ما بعرف شو اسمه مبين كمان عربي مصري بمسلسل عالمي بريطاني على منصة نتفليكس, وفي كان مثل يعني ما بيخفى الأمر من موهبة بالتمثيل
1: أكيد,
0: ومثلهم مثل الأجانب يعني فعلا.
1: هذا هو اللي بده يثبته فهمت علي, هو هذا اللي بيحاول إثباته إنه مش لإني عربي لازم تعطوني يعني العربي الفقير
0: الفتات
1: العربي العربي الإرهابي العربي الكذا, يعني إنه هو ممثل كباقي الممثلين
0: صحيح.
1: فهو دائما بيدافع عرفتي علي قضاء العدالة والحرية,
0: وهيك شخصيات فعلا بس تبرز بهيك مجالات عالمية بتبين أكتر وأكتر عن هويتنا عن شطارتنا عن اللي منتميز فيه. ودائما أنا بقول في دائما رسائل من هيدول الفنانين طبعاً. عطول عطول إن كان عمر الشريف بهوليوود من زمان كمان عربي, وكان دائما يقول أنا عربي ويحكي عن جذوره. سلمى حايك دائما بتقول أنا لبنانية على فكرة, ودايما بتذكر هذا الشيء. ففي نجوم عالميين وصلوا ودايما بيتغنوا بجذورهم وبيحكوا عن هيدا الجذور, وهذا الشيء كتير
1: وهذا اللي احنا بنحترمه طبعا, انه الواحد ما بنسى جذوره ما بنسى من وين هو جاي شو ما وصل للعالمية يضلوا يعني فياغ يضلوا هيك عنده كيف بدي اقول لك فخور من وين احنا جينا كلنا من وين احنا جينا شو ما صرنا دايما بنضلنا في هذه الجذور بنحتفظ فيها. وطبعا هذا المتحدث فيه اليوم, ونتمنى مستمعين ومستمعات أن يبعثونا طبعا تجاوب على تساؤلنا لهذا اليوم. إذا كنت اليوم هيك شيء بسيط بتقوموا فيه
0: ممكن يكون خطوة نحو السلام, يبث السلام بالداخل,
1: شو رح يكون مثلا
0: مساعدة الناس
1: أي شيء احكونا, احنا بانتظاركم 0033-7-6-1-1-5-2-8-8-2.
0: ولا مرة حفظته للرقم,
1: شفتي أنا حفظته هيك أنا. يلا إذن إحنا منتظركم

0: مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM. مونتي كارلو الدولية في نابلس 97.3 FM. تستمعون إلى مونتي كارلو الدولية في لبنان في صيدا وطرابلس 103.3 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: في مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
2: دور دور بانج.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: تمام 9 في استديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
2: وإلى نشرة الأخبار مع زميلة هدى العناز.
1: شكرا لكما مايا ونعمات، وتحية طيبة لكل مستمعين الكرام. إلى نشرة 9 والبداية بالعناوين. حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف يفوز في انتخابات محلية ويزلزل معسكر المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وزير الخارجية الإيراني يزور قطر قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. والسلطات الإيرانية تغلق مركزاً ثقافياً فرنسياً في طهران بسبب ما قالت إنها أنشطة غير قانونية. وباريس تندد وتعلن اتخاذ إجراءات للرد على القرار.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام. البداية من ألمانيا، حيث يواصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف تحقيق اختراقات انتخابية متتالية في تطور يضع المستشار الألماني فريدريش ميرتس وحكومته أمام اختبار سياسي متزايد الصعوبة، حيث تصدر حزب البديل النتائج بحصوله على نحو 38% في ولاية ماكلينبورغ متقدما على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتولى الحكم في الإقليم منذ سنوات. وفي المقابل تلقى حزب CDI بزعامة ميرتس ضربة تاريخية. من برلين منصف أسلمي.
4: احتفالات حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي بفوزه في انتخابات ولاية ماكلينبورغ فور بومرن وحزب اليسار بتصدره لانتخابات العاصمة برلين، احتفالات الفائزين من أقصى اليمين واليسار توازيها خيبة أمل كبيرة لدى المستشار فريدريش ميرتس الذي مني ائتلافه الحاكم بثلاث هزائم انتخابية في أقل من شهر واحد. تصدر حزب البديل اليميني الشعبوي بنسبة تزيد عن 38% تمنحه مكانة القوة الحزبية الأولى في ولاية ماكلينبورغ وتكرس تنامي نفوذه شعبيا، لكن فوزه لن يمنحه إمكانية تشكيل حكومة منفردا في الولاية، مما سيجعل مفاوضات تشكيلها مهمة صعبة. وفي برلين حقق حزب اليسار نسبة تفوق 25% وجاء متقدما بفضل حملة انتخابية ركزت على إقامة جدار حماية ضد حزب البديل، ما يمهد لتحالفات لتشكيل حكومة العاصمة. رغم الهزائم الانتخابية المريرة التي مني بها حزبه المسيحي الديمقراطي وحليفه الاشتراكي الديمقراطي، ظهر المستشار ميرتس مصمما على المضي في الإصلاحات التي تقوم بها حكومته، رافضا الاستجابة لمطالب الاستقالة، ما يؤشر على أيام صعبة تنتظر حكومته. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي انتخابات روسيا كشفت النتائج الأولية عن تصدر حزب روسيا الموحدة الموالي للكريملين المشهد السياسي، وأعلن رئيسه ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن الانتخابات في روسيا انتهت وتكللت بالنجاح. إلى منطقة الشرق الأوسط وتحديدا اليمن، حيث اتهم الحوثيون السعودية بشن 28 غارة جديدة على مناطق عدة في اليمن. قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي سيزور قطر التي تؤدي دورا رئيسيا في الوساطة في الحرب الإيرانية الأمريكية لإجراء محادثات قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي إيران أعلنت السلطات القضائية الإيرانية إغلاق مركز اللغة الفرنسية في طهران التابع لسفارة فرنسا على خلفية أنشطة غير قانونية. نجوى بن مبارك.
5: توتر جديد بين باريس وطهران عقب إغلاق السلطات الإيرانية مركز اللغة الفرنسية التابع للسفارة الفرنسية في طهران بناء على قرار من النيابة العامة في العاصمة الإيرانية بدعوى ممارسة أنشطة غير قانونية. وأفادت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية بأن المركز استغل نشاطه التعليمي لتنفيذ ما وصفته بمشاريع معادية للثقافة الإيرانية الإسلامية والأمن القومي، إلى جانب محاولة تشكيل شبكات وتسهيل لتسجيل مغادرة شخصيات من النخبة البلاد. كما قالت وكالة فارس إن المركز واصل نشاطه رغم تحذيرات متكررة بضرورة الحصول على ترخيص رسمي. في المقابل رفضت باريس القرار، ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية إغلاق المركز بأنه هجوم جديد على الحضور الثقافي الفرنسي في إيران، معتبرة الخطوة غير مبررة وغير مقبولة. وأعلنت الوزارة أن فرنسا ستتخذ الإجراءات المناسبة للرد، من بينها استدعاء السفير الإيراني لدى باريس في خطوة تعكس استمرار تدهور العلاقات بين البلدين.
1: وهنا في فرنسا خرج 10,000 من الأشخاص في مسيرات يوم أمس احتجاجاً على مقترح قانون يتعلق بمبدأ افتراض الاستخدام المشروع للسلاح من جانب قوات الأمن، وهو ما يعتبرونه بمثابة رخصة للقتل. نهاية النشرة، شكراً لكم، عودة إلى كفشو ونعمات وميا.
3: كافي شو نعمات المطري مايا صباح.

0: على هذه الأنغام بنحيي مستمعينا ومستمعاتنا. صباحكم ورد وكل الأمور الجميلة والتفاؤل في هذا اليوم برفقتنا.
1: عودة جديدة ومتجددة معكم في هذه الساعة من كافي شو نعمات ومن رسالة السلام في اليوم العالمي للسلام.
0: نعم.
1: هذا اليوم الذي أصرت الأمم المتحدة
0: أن يكون موجود هذا اليوم،
1: يكون موجود يعني رغم كل ما يحدث من حولنا. هذا الإصرار هو أيضا رسالة للجميع أنه
0: السلام ممكن. نعم ممكن. فعلا السلام ممكن. أوكي إحنا نحتاج يعني متفقين أنه نحتاج أيضا لوقف إطلاق النار، لعودة النازحين إلى بيوتهم واللاجئين وكل ذلك، ولكن أيضا خلونا نبدأ إحنا اللي مش يعني لا نستطيع فعل
1: ما بيد حيلة،
0: خلينا نعمل نبدأ بأنفسنا من شيء بسيط، نقوم في مبادرة بسيطة، شيء بسيط، كلمة طيبة لهؤلاء الناس، مساعدة الشخص، أي شيء بسيط نبدأ به يومنا. وهذا السؤال اللي طرحنا عليكم، شو الشيء البسيط اللي ممكن نعمله؟
1: ما هي المبادرة الصغيرة؟
0: نعم.
1: التي
0: شو ما كانت ممكن نقوم فيها، حتى إنه نقول إنه عملنا شيء، غيرنا شيء، ما بعرف، أي شيء بسيط وإحنا بانتظاركم. طبعا بنحيي فابيان من الهندسة الإذاعية وشهناز ولا مايا.
1: مايا أهلا. أهلا
0: مايا، أهلا وسهلا. شفت شعرك طول فقلت مايا. طبعا في التنسيق بنحييهم ورح يقضوا معنا طبعا الساعتين القادمتين.
1: نعم.
0: وقولي لي عنا مدونة اليوم.
1: عنا مدونة اليوم وفي كوتشنج متحمس كتير نعمات، عبالي أحكي عن هذا الموضوع. الحضور
0: احكي.
1: الحضور قبل الكلام، أدي مهم الحضور، وأدي لما يدخل شخص على الغرفة محل ما أنت أو
0: نعم.
1: يمرق شخص من حدك وتحسي بهيدي الأهمية
0: فعلا.
1: بوقع هذا الشخص من دون ما يحكي، فهذا الحضور كيف؟
0: في ناس عندهم حضور
1: صحيح،
0: ما بعرف في ناس هيك
1: هل بيشتغلوا عليه أو خلقوا هيك ما بتعرف.
0: أنا رح أستمع إليك إذن. والمذاقات اليوم رح تكون عن البطاطا المحشية مع الأرز والصلصة بطريقة الشيف حسين عبد السادر
1: يعني.
0: خلينا نشوف، هو بيطلع لنا يعني بيطلع لك بشغلات غريبة عجيبة ولكنها بتكون دائما طيبة. وأيضا سيكون هناك جولة على موقع مونتي كارلو الدولية، والمساحة الحرة رح تكون مع
1: لقاءات مع زميلي غدا خليل اللي بمونبلي حاليا من مهرجان أرابسك.
0: نعم، اللي بتقوم في تخطيطه طبعا، ورح يكون معنا طبعا زملائنا ميشا خليل وطارق حمدان حتى يحتونا عن جديدهم لهذا اليوم، ورح يكون معنا أيضا جديد الأمنيات.
1: نعم خليكم معنا.

0: وإلى مدونة اليوم سناء العاجل الحنفي.
1: لا تتصالحي مع جسدك وسنك. نسمع.
2: نحن ضحايا الماركتينج والميديا أكثر مما نتصور. يطلب منا أن نبلغ 50 سنة، لكن ببشرة 20 أن نكبر في السن دون أن تظهر علينا علامات العمر، أن نكون ناضجين في عقولنا وتجاربنا، لكن شبابا إلى الأبد في وجوهنا وأجسادنا. وطبعا إذا كنا نساء تصبح المهمة أكثر قسوة، فالشيب قد يمنح الرجل وقارا، والتجاعيد قد تزيده جاذبية حسب التصور الجمعي. أما المرأة فعليها أن تخفي الشيب وتحارب التجاعيد وتشد البشرة وترفع الجفون، وكأن الزمن خطيئة ترتكبها النساء. لماذا قرر المخيال الجمعي أن يعتبر نفس الشيب وقارا للرجل وعيبا عند المرأة؟ ثم يأتي الوزن. علينا أن نكون رشيقات دائما، لا نحيفات أكثر من اللازم ولا ممتلئات أكثر من اللازم. أجسادنا يجب أن تدخل في المقاسات التي يقررها السوق. ألم تقل عالمة الاجتماع المغربية فاطمة المرنيسي إن مقاسة 38 هو حريم الغرب؟ سجن جديد لا تحرسه الجدران، بل يراقبه الميزان والمرآة ونظرة الآخرين للنساء وأجسادهن. وفي كل سنة يخترعون لنا لونا جديدا لابد أن نرتديه، وموضة جديدة تنهي فجأة عمر سابقتها. يخبروننا أن ملابسنا قديمة، وأن وجهنا متعب، وأن بشرتنا باهتة، وأن شعرنا يحتاج إلى منتج جديد. ثم تبدأ القافلة، كريم ضد التجاعيد، وآخر للهالات، وسيروم للصباح، وآخر للمساء، وحمية، وصيام متقطع، وديتوكس، ومكملات، وحقن، وأجهزة، ووعود بالجمال الأبدي والشباب الأبدي. المشكلة ليست في أن نحب الجمال أو أن نعتني بأنفسنا، المشكلة أن صناعة كاملة لا تستطيع أن تعيش إلا إذا أقنعتنا بأن فينا شيئا ناقصا. يجب أن نشعر دائما أننا لسنا جميلات بما يكفي، ولا رشيقات بما يكفي، ولا شابات بما يكفي، ولا أنيقات بما يكفي. حتى التعب لم يعد مسموحا. ليس من حقك أن تقولي تعبت، أريد فقط أن أكون كما أنا اليوم، بسني، بوجهي، بتجاعيدي، وبجسد عاش معي كل هذه السنوات. لأن أخطر ما يمكن أن يحدث للسوق هو أن تتصالح امرأة مع نفسها ومع عمرها ومع جسدها. سناء العاجل الحنفي.
1: يعني سناء العاجل حنفي اليوم تحدثت عن موضوع مهم جدا فعلا،
0: الركض،
1: التصالح مع النفس ومع الجسد.
0: نعم طبعا.
1: وعمرنا شو ما غيرنا، شو ما حاولنا نغير، في عمر معين بعتقد لن تصلح كل هذه الإصلاحات.
0: يعني الجسد الذي عاش معي، فهو هذا الجسد له عمر كمان. يعني كمان على فكرة هذه الشغلة كمان بتصب بالسلام الداخلي. إذا أنت عندك سلام داخلي بتتصالحي مع نفسك، بتتصالحي مع عمرك، بتتصالحي مع شكلك. كل هذه الأمور مهمة جدا للصحة النفسية الداخلية، وكمان بتعكس تصرفاتنا على حوالينا،
1: أكيد.
0: مع الشريك، مع
1: الزملاء. ولكن المشكلة أنك حتى لو كنت متصالحة مع نفسك، المجتمع اللي حولك
0: هل ممكن يتصالح مع الموضوع؟
1: هل ممكن يتصالح مع الموضوع ويتصالح معك فعلا؟ نظرته للمرأة أنها لازم دائما تكون جذابة وجميلة وبصر كل هذه
0: قوية
1: كل هذه
0: وإنجازات
1: الرجل
0: صالحة وامرأة وزوجة وكل
1: يعني
0: ذلك.
1: تفرج الرجل عمره 60 عام حتى لو كان شعره أبيض، شو ما كان شكله، هذه جاذبية لا يؤثر. ولكن المرأة
0: ليش تركي حالها هيك
1: ختيرت، أو ليش تركي حالها لا وختيرت وهي كذا
0: وشفت كيف صارت ويا عيب ويا حرام ويا الله لك كيف صارت. والشفقة أهم شيء، النظرات
1: إنه هاي نظرة الشفقة، هاي المدمرة،
0: ويا حرام كيف صارت.
1: فياريت إحنا مش بس نتصالح مع أنفسنا، نتصالح مع أنفسنا والمجتمع يتصالح معنا أيضا. المجتمع أيضا يكون في تغيرات
0: أيضا كمان يلتفت إلى ذلك.
1: نعم، نحن نتحدث فقط عن المجتمع العربي، ولكن المجتمعات كلها اليوم تنظر إلى المرأة ك
0: ما في خلود يا عم،
1: كجسد. أنا لا خلود،
0: الواحد ما في يتخلد ويخلد نفسه ويحنط حاله. هذه طبيعة الإنسان، والجسد يكبر مع الوقت.
1: كل عمر له جماله،
0: كل عمر له حقه.
1: حقه وإله جماله فعلا. فياريت نتصالح والسلام للجميع طبعا. وإحنا بانتظار تواصلكم معنا بالنسبة لماذا يمكن نفعل شيء بسيط هيك نشعر فيه إنه إحنا بسلام.

0: في يوم السلام العالمي 21 سبتمبر نعمات، نجدد أيضا رسالة سلام وتحية لكل شخص بادر لو مبادرة صغيرة في هذه الغاية.
1: وهذا سؤالنا، وبدأت طبعا رسائل تصل من عبدالله عبدالقادر بقول صباح الخير، أعتقد من أفضل التدريب على السلام هو نحط راسنا على المخدة وما في بقلنا شيء سيء على حدا. أكيد شيء حلو جدا، سامح الكل، جربوها وبضمن لكم نوم هادئ وشخير يوصل لقدرة. شكرا لك عبد القادر على هذا، وسنكمل طبعا
0: رسائلنا نعم فيما بعد، فإذا بانتظار رسائلكم، وأكيد وصلنا بس نظرا لضيق الوقت سنضطر
1: رح نقرأها بوعدكم. نعم. وياريت تبعتونا 0033 7611 5282.

0: إذن بلقيس، من بلقيس إلى كوتشينج معك طبعا مايا. يلا
1: يلا
2: كوتشينج.
1: الحضور قبل الكلام، أكيد أهمية الحضور وكيف نترك هذا الانطباع القوي. واليوم معنا مدربة العلاقات والتواصل الإيجابي الكوتش ديانا محمود. صباح الخير كوتش.
3: صباح النور،
1: كيفك؟ الله يعافيك إن شاء الله. أداء أهمية الحضور اليوم، الحضور أداء أهميته، ولازم أداء يعني الواحد ينتبه لهذه النقطة قبل ما أنه يحكي. أداء هيدي البريزنس لازم تكون موجودة عند الشخص، وكيف تترك الانطباع الأول؟
3: أهميتها كتير كبيرة. طبعا أقول هي الأهم أوقات، يعني بمحافل معينة ما رح يكون عندك فرصة تحكي عن حالك أو شو معك، شو هايد أو شو بتعملي. فرصتك بمجرد وجودك وإلقاء التحية والبروتوكولات العادية، فقوتك بالبريزنس اللي حكيت عنها، قوتك بالبودي لانجوج تبعك، بنظرات عيونك. فاليوم نحكي عن الحضور. الحضور منه فقط مظهر لبس مجوهرات أو حتى أنه بيكفي تكون مطلحة بشهادتك أو ببوست تبعك. في ناس كتير بمناصب تنفيذية وبيفتقدوا للأسف لبعض من أهمية أو من ركائز الحضور الواثق، قراءة البادي لانجويج أو التصرف بموجبة بشكل صحيح. هذه هي البريزنس. سوي كيف لما كيف تفوتي على مكان معين، كيف تلقي التحية على الأشخاص الموجودين، كيف تعملي اي كونتاكت، كيف تطلعي بالعالم، كيف لما تكوني بحديث معين مع أشخاص معينين كيف تكوني قادرة تصغي مش عم تحكي كل الوقت، أو عتلاني هام شو رح تحكي next، what to say next. يعني دايما always in your head، من مثل ما بنقول أنه عتلاني هام كيف لازم أحكي منيح وكيف لازم أقول صح وشو اللي لازم أقوله هلأ. اليوم هون كتير بيكونوا واضحين على مظهرنا قبل ما نحكي أي كلمة، وطبعا في نقاط كتير فينا نحكي فيها.
1: يعني حكيت عن البادي لانجوج ولغة الجسد واللي هي غايبة عند بالمعرفة عند العالم. يعني هيدا الشيء، لغة الجسد بيتدرس وفي له دروس في الجامعات وبيتخذ منه طبعاً. ويعني الأشخاص اللي واصلين كمان من سياسيين من شخصيات مرموقة بيدرسوا لهالدرجة، بيدرسوا طبيعي. البادي لانجوج
3: طبعا
1: كرمال كل الأمور اللي قلتيها. اليوم قديه مهم هيدا البادي لانجوج، مش للشخصيات المرموقة والسياسيين، نحن كأشخاص عاديين قديه مهم نلتفت لهيدا الموضوع.
3: طبعا الاكزكتيف بريزنس أو الحضور والتصرف بطريقة لائقة أو معينة، أو التدريبات اللي نحن بنعطيها بهذا المجال ما بقى فقط للاكزكتيفز أو للناس اللي بمناصب معينة. هي خليني أقول كل شخص عنده مومنت. يعني اليوم أنا إذا أنا شخص عادي يمكن عندي محاضرة بدي أعطيها، يمكن بدي أكون موجودة بمكان اجتماعي معين، بدي أقول كلمة معينة، بدي أكون صلة وصل بمكان معين. فكل حدا منا اليوم عنده مومنت. أي شخص عادي عنده لحظات ولازم يكون حاضر فيها، كان مقابلة عمل، اجتماع، دنا، أي لقاء اجتماعي مثل ما ذكرت. فالإكزاكتف بريزنس هو قدي نحن قدرين نوصل ثقتنا بنفسنا وضوحنا، كيف نعطي كريديبيليتي. طبعا أنا هلأ هالحضور طالب مني أن يكون عم بعطي الحد الأدنى من الثقة والكريديبيليتي بالشي اللي عم بقدمه. فأنا ما بدي to overdo it، بدي وصله بالشكل الصحيح، بدي خلي الناس تحس، بدي أزرع هذا الشعور بالعالم. يعني اليوم لما نقول حضور مش مثل ما قلت لك بس مظهر، حتى تدريب على كلام أو طريقة تصرف معينة، هو شعور بزرعه بالعالم بغرفة معينة لما أدخل عليها.
1: يعني هون الفرق فينا نقول بين الثقة وبين الاستعراض.
3: طبعا طبعا، يعني بدي يكون أنا درب حالي اليوم كلنا بنشعر بتوتر، إن كنا الأكثر قوة بالمجال دائما في رهبة لمواقف معينة.
1: أكيد.
3: فبدي درب حالي حتى قبل لحظات من دخول أي محفل أنا فايت عليه أو أي كونفرنس، أو حتى الفنانين اليوم لما يطلع على الستيج بعضهم بيقولوا لك البعض إنه نحن بعدنا بنحس برهبة وبنحكي مع بعضنا بلغة معينة. نعمل هالpreparation قبل ما نطلع أول خطواتنا على المسرح. ليش؟ لأنه الناس بتحس فيك أول ما تفوتي، قبل ما تحكي، قبل ما تغني، قبل ما تقولي أي شيء بتحس بوجودك، بتحس إذا كنت خايفة، إذا كنت ما عندك ثقة بحالك. فهيدا الشعور أنا بدي أدرب حالي أني ما وصله للعالم قبل ما أطلع على أي مكان أو على أي ستيج أو بأي كونفرنس أو ساتينج اجتماعي أنا مفروض كون موجودة فيه. فهو هيك بيظهر بحقيقية لما مش بس أنا ركز على النتوركينج وشكله، بدي أشوف كيف عم بتصرف، كيف أنا مشيتي، هالاندفاعية الزيادة، كيف نبرة صوتي. اليوم كمان الاستعراض بيقدر يكون بنبرة نبرة الصوت العالية وكترة الجستشرز وحتى حركات الجسم، إذا منعلي رقبتنا زيادة، إذا منتصرف بفوقية أو تعالي. أوقات بتفكريها ثقة بس هي بتبين للعالم تشاوف أو غرور للأسف. فهي بدنا نقول نسميها هو تصرف معدل. كل شيء بالبالانس، وهيدا البالانس ما بقدر أخده إلا لما يكون عندي المعلومات اللازمة، أخذ التدريب اللازم وعم بظهر بالصورة المناسبة للساتنج الاجتماعي اللي أنا مضطرة أظهر فيه من دون ما أصطنع أو بيّن أني overdoing it.
1: طب في موهبة بنقول في عالم أوقات عندهم هيدي الموهبة وخلقوا عندهم حضور، هل فعلا هذا شيء موجود؟ في ناس هيك خلقت معها وعندها هيدا الحضور وما بتعرف هيدا الشيء، يمكن كرمال هيك عندها هيدا النجاح؟
3: أكيد أكيد هو القبول من عند رب العالمين، وأكيد أنه ربنا مخصص ناس معينين بموهبة الذكاء الاجتماعي، كيف يحكوا صح، وين يحكوا، شو يحكوا، متى يحكوا، نبرة الصوت الحلوة اللي مقبولة عند العالم، الشكل اللبق، التصرف بلباقة بحكم المبادئ والأخلاق، لأنه اليوم اللباقة والإتيكات هو كمان من تعليم الدينية الاجتماعية الأعراف، كيف نحن نتصرف في المجتمع. فهي مش بس تدرب، هي أكيد موجودة بيكتسبها الإنسان كمان من محيطه غير عن الموهبة اللي ربنا عطيها، وبيكتسبها طبعا بالتدريب. يعني هو أكيد في ناس عندهم إياها بشكل طبيعي وفطري، بس المهارة والكاريزما كمان هن عفوا الحضور والكاريزما هن مهارات يمكن تطويرها والتدريب عليها. يعني اليوم ممكن الشخص يكون عنده قبول اجتماعي، محبوب من الناس، وهيدا الشيء بيدفعه ليروح مثلا يكون يترشح للنيابة أو لظهور مثلا اجتماعيا وسياسيا لحتى يدعم شريحة من المجتمع. هيدا حب الناس فيه بيوصله، بس كمان لما يوصل على مكان معين أو على مناصب معينة بده يزيد هالقبول بالثقافة والتعلم على body language، communication skills أو مهارات التواصل، حتى مهارات المقايضة negotiation، الاتيكات. يعني يمكن اليوم حدا أخلاقه كتير عالية وإنسان مهذب جدا وفعلا بالمكان المناسب اجتماعيا ومناسب لمنصب وكل شيء، بس إذا هالحياة عطته وتطور وصار يحضر مثلا international conferences، هيدا إلى الاتيكات الخاصة، إلى بروتوكولات الخاصة، لما تحتري وتسمح لك الحياة وشطارتك طبعا توصلي أنك تكوني موجودة مع هت لنذكر مثلا محافل ملكية معقولة بعائلات ملكية معينة، بدك تكوني عندك الاتيكات أو معرفتك بالبروتوكول حتى اللي بيصير بهيك محافل. لأن مع كل خبرتنا بنوصل لمطارح مثلا بالعيال المالكة بنكون ما عم نعرف كيف بتتم التعاطي أو الدرجات أو الألقاب اللي نعطيها للأشخاص حوالينا. فمهم كتير نضيف على اللي ربنا بيعطينا إياه ثقافة وعلم لحتى نكون ملمين بالحضور من كل جوانبه.
1: بدي أتشكرك مدربة العلاقات والتواصل الإيجابي الكوتش ديانا محمود على هذه المعلومات الصباحية، بدي أتمنى لك يوم سعيد.
3: شكرا لك وإلكم كمان، شكرا كتير.

0: مذاقات من العالم.
1: وكعادتنا كل يوم اثنين بنحيي الشيف حسين عبد الساتر. أهلا وسهلا فيك شيف حسين.
2: لك وأنا بدي حيكي وبدي حيي كل المستمعين وين ما كانوا عم بيتابعونا بكل أنحاء العالم عبر راديو مونتي كارلو الدولية، وبداية أسبوع ممتعة للجميع.
1: أهلا وسهلا فيك شيف حسين، وكعادتنا كل اثنين هيك بنكون ننتظر وصفاتك الجميلة والجديدة واللي بتجدد لنا إياها دائما. بس اليوم شو قصة البطاطا المحشية مع الرز والصلصة؟ هل هي يعني البطاطا المحشية اللي بنعرفها ولا نوع آخر؟
2: لا لا لا، بطاطا من نوع آخر. أول شيء بدي أشكرك على هالمقدمة الحلوة، ثاني شيء بدي أقول لك الوصفات بتتجدد من أسبوع لأسبوع
1: فعلاً،
2: بنكهات وصلصات، وطبعاً بتعرفي أنت التوابل والأعشاب وغيرها.
1: صحيح.
2: واليوم نحن محضرين وصفة مثل كل نهار تنين، وصفتنا مميزة طيبة شهية وبنفس الوقت شو صحية. لأنه ليه مني حضطة بالزيت، صح بطاطا بس البطاطا مني مليها بالزيت. أول شيء بجيب رأس بطاطا متوسط الحجم بقشره، بعد ما أقشره بقصه نصين. أول نص بجي بجوره يعني إذا بدك فرغه، فرغ النص البطاطا، فرغها لأقدر حط الحشوة. وبجيب النص الثاني نفس الخبرية، بجيب كمية البطاطا حسب العائلة الموجودة عندي، حسب الأشخاص اللي بدها تاكل، ما بعرف، أنت حطوا الكمية لكيلو.
1: صحيح.
2: نعم، حطوا الكمية لكيلو. بعد ما نقشر البطاطا ونفرغها من داخلها بنقعها بالماي المسعة بتضل محافظة على لونها. بس هون بدي أقول لك شغلة، إجباري إجباري كتير نحنا نفرغها ونرققها تكون رقيقة. يعني كيف مننقر الكبة، مننقر البطاطا، بس البطاطا مننفرغها بلا نقر لحتى نحصل على الكريسبي تبعها. طيب هيدي البطاطا بعد ما نقعها بشيلها بنشفها كتير منيح من الماء، ما لازم نخلي فيها ولا نقطة ماء. نقطة واحدة ممنوع يضل بقلبها، لازم ننشفها.
1: بعد ذلك
2: منجيب الاير فراير، منحمل الاير فراير وبحط ورقة زبدة بكعب الاير فراير وبوزع البطاطا على ورق الزبدة وبحط اللون زعتر فرنسي، بابريكا، فلفل أبيض وفلفل أسود، نقطة واحدة صغيرة من زيت الزيتون ما تكتره، بالإضافة لرشة ملح، بصل بودرة وتوم بودرة، وبخلطهم كتير منيح مع بعض وبصفهم بالاير فراير وبشوي البطاطات أو بقليهم إذا بدك بلا زيت بالإير فراير، بتركهم لحتى يستووا. بس أنا اللب اللي شلته تعول البطاطا ما كبديته لأن بدي استعمله.
1: تمام.
2: طيب نجي للحشوة، بحط قلي على النار أو طنجرة يكون كعبة سميك، حط فيها معلقتين من زيت النباتي ومعلقتين من الزبدة، بفرم بصلة مفرومة ناعمة بالإضافة كمان لتوم مفروم ناعم لحتى يدبلوا، بضيف لقلن اللحمة، بل اللحمة بضيف سنوبر وبضيف أيضا فلفل أسود وفلفل أبيض، ما بدي حط له سبع بهارات وقرفة، ما بدي حط له وبحط سنوبر واللحمة، بل هيدي الآلية كلها سوا مع بعضها، واخر شيء بحط لها دبس الرمان. صار عندي الآلية، حطيت لها دبس الرمان وبحطها عجنب. البطاطا استوت عندي، بشيل البطاطا وبحشي فيها الحشوة، بجيب جاط زجاج مضاد للحرارة وبحضر الصلصة، بجيب الجاط بحضره، بحط طنجرة على النار لنحضر للصلصة، بقلي بصل وبقلي توم وبجيب البطاطا، لب البطاطا اللي أخذناه، بقلي البصل والثوم والبطاطا، وأيضا بستعين بضلوع البقدونس معهم، منقليهم مع بعض ومنغمرهم بالماء لحتى تستوي، منطحنهم وبضيف لهم ملح وفلفل أبيض بالإضافة لعصير الحامض. هيدي الصلصة فيني حط لها كوب من كريمة الطبخ، ما عندي مشكلة. بجيب جاط الزجاج المضاد للحرارة، بحط بكعبه صلصة، قليل من الصلصة، وبصف البطاطا بالجاط، وبرجع بجيب أيضا من هيدي الصلصة بوزعها بكامل الجاط، وفيني حط على الوجه ارجع جبنة موتزاريلا مبروشة، يعني بتصير تقريبا إذا بدك نسميها قريبة للجراتان، بس ما بدي يعني حط لها جبنة، ما بدي إياها أعملها جراتان أو بدي أعملها إيطالية، خلينا نحن عم نشتغل على العربي. أوكي؟
1: نعم.
2: وبحطها بالفرن، مش بحطها بالفرن لحتى تستوي، ما هي مستوية.
1: مستوية، نعم.
2: ولكن بحطها بالفرن بس لحتى تغلي غلوي الصلصة مع البطاطا، بشيلها من الفرن، برشلي رشة كزبرة خضرة على الوجه، وبحضر رز مع شعيرية.
1: يا عيني.
2: رز مع شعيرية نحن صرنا عاملينه، طبعا فينا نعمله بالرز الهندي أو فينا نعمله بالرز الأمريكاني. اللي بيحب يعمله بالرز الهندي بدو يغسل الرزات لكل كوب، كوب ونص. أما بالرز الأمريكاني مننقعه 45 دقيقة، لكل كوب منحط كوبين من المياه.
1: جميل للغاية ويعطيك العافية، يعني أكيد شهية شهية. طب شيف عندي سؤال لإلك، بجوز مستمعينا ومستمعاتنا بتسألوا إذا ما عندهم الإير فراير إيش ممكن يعملوا؟
2: فيهم يشوهم بالفرن، يشوهم بالفرن، يحطوهم بالفرن، يحموا فرن البيت، يحطوا الرف الشبكة بالنص ويشوهم، ما عندهم أي مشكلة.
1: تزبط نفس الشيء يعني؟
2: إيه ما بتزبط، أكيد بتزبط، بس ولكن الإير فراير بتعطينا الآلة، أما هونك نحن بدنا نتجه للشوي. هيدي هي.
1: تمام تمام.
2: أنا بدي أقول لك نعمات، بدي أطلب طبعا من المستمعين، كنا تقيلهم الأسبوع الماضي، اللي بحب حضر له وصفة أو أطلع على هوا راديو مونتي كارلو.
1: نعم.
2: ففي يبعث لي على الخاص على إنستغرام لإلي، أو في يبعث لكم لألكم كمان.
1: صحيح. نحن بنقول لك صحيح.
2: على السوشيال ميديا وبتخبروني إذا حبين أنا أحضر لهم أي شيء، واللي بحب يسألني أي وصفة أو أي طبخة فيهم اللي فوتوا عندي كمان على إنستغرام شاف دوت حسين عبد الستير، وتسألوا اللي بدكم إياه، أنا على طول جاهز بخدمتكم لحتى أجاوبكم على كامل الأسئلة اللي بتطرحوها علي. أما كمان فيكم تفوتوا تشوفوا هيدي الوصفة البطاطا أيضا موجودة على قناتي الخاصة لإلي على اليوتيوب شف حسين عبد الساتر، فأنتوا فيكم وين تحطوا شف حسين عبد الساتر بيطلع لكم وبتشوفوا الوصفة. أما هلأ بدي أقولكم نهاركم سعيد، والأسبوع إن شاء الله يكون مليء بالفرح والسعادة والإيجابية لإلكم، وخليكم مبسوطين مثل ما بقولكم كل نهار تنين، ما تخلوا شيء يزعلكم. هلا انا يا ريت لو بنصح حالي قبل ما انصحكم،
1: هو هاي المشكله احنا بننصح بس احنا
2: يا ريت هذا الحكي بقوله لحالي قبل ما اقولكم اياه. فخليكم مبسوطين وتفاعلوا بالخير.
1: فعلا فعلا تفاعلوا بالخير تجدوه ان شاء الله، انه كل شيء بيتغير، ما في شيء بضل مثل ما هو، كل الامور تتصلح بعدين. هذا بنتمناه. واحنا بنشكرك شكر كبير شف حسين.
2: انا كمان بدي اشكرك شكر مش كبير، بدي اشكرك شكر اكبر من الكبير لإلك ولراديو مونتي كارلو ولكل المستمعين، وشكرا لكم عم بتتابعوني تقريبا صار لكم من 2014 أنتوا عم بتتابعوني وتسمعولي عبر راديو مونتي كارلو. أنا بدي ودعكم، وطبعا شبيرو وصفتنا تتجدد من أسبوع للثاني، فبانتظاركم الأسبوع المقبل. وهلأ صار لازم أقولكم إلى اللقاء.
1: شكرا، إلى اللقاء الأسبوع القادم شف حسين عبد الساتر.

0: ومساعدنا تكون معنا خلود.
1: ومعنا خلود من الموقع. صباح الخير خلود.
0: من العاملات. نعم. المجدات.
2: نحلات العاملات.
0: أيوة.
1: خلود شو الملفات اللي جبتي لنا إياها اليوم؟ يعني منا إغلاق مركز اللغة الفرنسية في طهران وتوتر يتصاعد بين إيران وفرنسا.
2: نعم، مايا، أغلقت السلطات الإيرانية مركز اللغة الفرنسية التابع للسفارة الفرنسية في طهران متهمة إياه بالعمل تحت غطاء تعليم اللغات لتنفيذ ما وصفته بمشاريع معادية للثقافة الإيرانية الإسلامية والأمن القومي وتشكيل شبكات تساعد شخصيات من النخبة على مغادرة البلاد. إذن تقول السلطات أيضا أن المركز واصل نشاطه دون التراخيص المطلوبة رغم تحذيرات مبكرة أو متكررة، لكن توقيت الإغلاق بالتأكيد يا مايا يضع القضية في سياق أوسع يأتي وسط توتر متصاعد بين طهران وباريس.
1: نعم،
3: متوترة الأوضاع
1: على كافة الأصعدة يعني.
2: نعم، كان بالفعل سبق ذلك إجراءات دبلوماسية واتهامات بين البلدين خلال الشهرين الماضيين. تم توقيف دبلوماسيين واعتقالهم قبل الإفراج عنهم. الكثير من التفاصيل بالتأكيد موجودة على موقع مونتي كارلو.
1: إلى إسرائيل، ولكن هذه المرة بناء الجيش السوري.
0: نعم، لماذا تراقب إسرائيل بناء الجيش السوري الجديد ومن قد يكون في دائرة أهدافه؟
2: نعم، هي تقديرات أمنية إسرائيلية نعمات نقلتها صحيفة جيروزاليم بوست تقول إن الرئيس السوري أحمد الشرع يوجه جزءا كبيرا من موارد بلاده لبناء جيش نظامي وتعزيز ترسانته. إذن يقول هذا التقرير الإسرائيلي إن حزب الله والميليشيات الشيعية الموالية لإيران في العراق قد تكون من أبرز أهداف الجيش السوري الجديد مستقبلا. إذن وفق التقديرات الإسرائيلية ينتظر الرئيس الانتقالي الشرع اكتمال مراحل متقدمة من بناء قواته وتراجع الوجود الأمريكي في المنطقة، فيما تقول مصادر إسرائيلية أن طموح الشرع يتجاوز ذلك لجعل سوريا قوة إقليمية، محذرة من أن هذا المسار قد يقود في مرحلة لاحقة إلى مواجهة مع إسرائيل.
0: ولكن لا ننسى أنه إسرائيل موجودة في سوريا.
2: نعم، إسرائيل موجودة في الجنوب، في منطقة تقول أنها منطقة أمنية تتوسع. نعم، وتتمدد مع
0: فقط
2: الوقت.
0: هذا فقط للتعقيب.
1: نعم، إتشيران، يعني هذه الموجة العارمة، موجة الغضب العارمة التي تسببها هذا الفنان بسبب موقفه.
2: نعم. وعدم موقفه
1: بيقول. نعم. انه هو ما بده ياخذ موقف، ولكن اعتبر الكثير انه عدم التحيز
2: عدم الموقف
1: هو موقف.
2: نعم،
1: هو في موقف. نعم، بحد ذاته.
2: نعم، في وقت
0: في مثل هذه الموقف. نعم، في هذا الوقت
1: يعني يكسر الصمت ويخرج في جولته الغنائية.
0: طيب،
1: ماذا قال؟
0: شو كسر الصمت؟ شو
1: يعني؟ هلا هو كمان كان في استهزاء جدا للكلمة التي قالها.
2: نعم، حسب ما موجود في المقال على الموقع يا مايا، للمرة الأولى عبر نجم البوب البريطاني، إذا اتخذ موقف، خرج عن صمته، كان يقول إنه لا يريد تسييس منصاته. ولكن
1: هذا هل هو بالفعل موقف؟
2: لا أدري، ولكن هو
0: نسمع الموقف يا جماعة وبعدين نحكم. خلونا نسمع الموقف.
2: ومايا ستك كمل الموقف. نعم، الذي سأعلن عنه الآن. إذن هو من الحرب على غزة. نعم، نحن نتحدث بالتأكيد.
0: نعم،
2: قال أمام جمهوره في فيلادلفيا إن ما يحدث في غزة كارثي وغير مبرر وغير متناسب، وإن الخسائر بين المدنيين والأطفال تركت أثرا عميقا لديه، كما تحدث عن الظلم المنهجي في الضفة الغربية. إذن موقف شيران يأتي بعد جدل واسع أعقب استبعاد مغني الراب ماكليمور من جولته إثر هتافه فلسطين حرة وأثر الخطاب. نعم، البحار والناري. نعم، الذي قام بإلقائه في ملعب الميتلايف، وهو قرار نفى شيران أن يكون وراء إيقاف جولات. نعم، ماكليمور، وأكد أن الجانب الإنساني للأحداث دفعه هذه المرة إلى كسر الصمت. ولكن يبدو أن مايا تريد إكمال الخبر.
1: أريد إكمال الخبر أنه اضطر للخروج كرمال مسيرته المهنية.
2: نعم، لا ننسى أن هناك تقريبا غالبية الفرق والفنانين لحقوا بماكليمور وانسحبوا أيضا
1: من جولات
2: شيران. بقي وحيدا.
1: نعم، في جولته الغنائية
2: تقريبا أضر بثمان جولات
0: كثيرة. نعم، وجهت له لصمته،
2: ولكن خرج مؤخرا وتحدث عن ظلم منهجي.
1: It's too late كتب له، يعني
0: لأنه اضطر هو في النهاية. نعم، أنه هو حابب أنه يبين أنه ربما غسيل الوجه، يعني انه قمت بشيء، وما اكثرهم في هذا العالم.

0: ولكن يعني أنا أحيي كل من يعطي رأي سواء إيجابا أو سلبا، ولكن يكون عنده رأي. فيعني نعم. ماذا عن الفنانين العرب؟ يعني ما نوجه إنه
1: ما في شيء،
0: نتمنى أنه
1: ما في حضور أساساً.
2: نعم، لا ندري أساسا إذا ما كان هذا القرار وهذا الخروج عن الصمت سيكلف شيران جولاته المستقبلية والمقبلة. لأن لا ننسى بالتأكيد أن من ضمن من قام بحملة الضغط على ماكليمور لاستبعاده من هذه الجولات كان المجلس الأمريكي الإسرائيلي الموجود في أمريكا، والذي قرر واستبعد ماكليمور من كل الجولات لأنه يملك كل المنصات ويملك كل الملاعب التي ستقام فيها الحفلات. إذن لنرى كيف سيتطور الأمر وكيف ستكون العلاقة الجديدة بين شيران وماكليمور بعد هذا الحادث.
0: طيب، بعد كل هذا الحديث والقضايا التي تحدثنا عنها، خلينا نتحدث قليلا عن الذكاء الاصطناعي واللي هو موجود اليوم. يعني
2: نعم، لا تخلو
0: ألا يخلو أي شيء؟
2: موقعنا لا يخلو يوميا من أخبار
0: الذكاء الاصطناعي، حتى لو أردنا أن
1: ما زهق. طيب
0: شفتي من طب خلينا ننتقل، هيا ننتقل للذكاء الاصطناعي من اقتراح العلاجات على الشاشة إلى اختبارها فعليا داخل المختبر.
2: نعم، هل نرى الذكاء الاصطناعي يتدخل في الطب ويتدخل في صناعة الأدوية؟ هذا ما تحاول يعني عمات ويا مايا، شركة أنثروبيك المصنعة للذكاء أو مطورة للذكاء الاصطناعي، اختباره بعدما أسست سرا مختبرا بيولوجيا في منطقة خليج سان فرانسيسكو. إذن الشركة هي سرًا. مطورة سرا كان أكيد. سريا، ولكن بالتأكيد خرج إلى العلن، تحدثت عنه وكالة رويترز. وهي هذه الشركة المطورة لنموذج كلود للذكاء الاصطناعي، تريد نقل أبحاثها من المحاكاة الحاسوبية إلى التجارب البيولوجية الفعلية، لمعرفة ما إن كانت الفرضيات والحلول التي يقترحها الذكاء الاصطناعي تنجح في الواقع. إذن الطموح يمتد إلى أبحاث أمراض نادرة ومجالات لا تستثمر فيها بالعادة شركات الأدوية كثيرا بسبب محدودية جدواها المالية. لكن بالتأكيد الطريق لا يزال طويل، فأنت أنثروبيك لم تكشف عن مرض بحد بعينه محدد لاستهدافه، ولم تدخل بالتأكيد بعد مرحلة التجارب السريرية على البشر.
0: طيب. ولكن يعني العلماء هل يمكن أن يأخذوا، هل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يأخذ يعني دور العالم الذي يخرج هيك بعقله، بتطلع عنده فكرة، بتطلع عنده، عرفت علي؟ يعني هناك مفكرين وعلماء كبار، لست أدري.
1: يعني هو ذكاء الاصطناعي مغذى بهذا الابتكار،
2: مغذى ولكن من الإنسان، في ولكن كل التجارب الجديدة والنسخ الجديدة لا ننسى أنه يفوق أو يذهب باتجاه متسارع نحو التطور. الذكاء الاصطناعي اليوم هناك، من أجل ذلك هناك مخاوف وهناك وثائق تقيد استخدامه أو تقيد تطويره، ولكن في النهاية السؤال يبقى، هل هو قابل لكبح الجماح في النهاية مع كل هذا التطور الذي نشهده؟
0: وهل يمكن أن يأخذ فعلا دور الإنسان في بعض المجالات؟
2: ربما بحسب كل التطور الذي نشهده ونراه. ربما
0: أنت أتحفتين اليوم بهذه الأخبار،
1: شكرا لك خلود ونعمات،
0: وربما يعني مستمعين الآن بعد كل هاي الأخبار اللي تحدثنا عنها واللي موجودة في موقعنا، يخلوهم يتشجعوا ويدخلوا إلى موقعنا. موقعنا غني
2: بالتأكيد نعمات
0: فعلاً.
2: الكثير من الأخبار
0: فعلاً.
2: نعم، هي كانت مجرد باقة مختارة من بعض العناوين، ولكن بالتأكيد الكثير، لا ننسى الأخبار السياسية، كل الساحات
0: أكيد كل موجودة.
2: نعم، كل ذلك نغطيه أول بأول، وأيضا المقاطع الفيديو التي نثري بها موقعنا مونتي كارلو الدولي في جميع المجالات أيضا.
0: إذن ادخلوا إلى موقعنا، وشكرا لك خلود. نعم، شكرا
2: لكم، غدا سعيد،
0: إلى اللقاء. نتركك تشتغلي. يلا.

0: الآن غداً.
1: تحاول دول عربية دعم منتجاتها المحلية في مواجهة المنافسة الخارجية، لكن كثيراً ما يتم تجاهل توثيق هوية السلع ومصدرها. فكيف يمكن حماية المنتجات المحلية؟ وكيف يمكن تحويلها إلى أصول محفوظة الحقوق؟ الآن غداً مع طارق حمدان، الاثنين 21 من سبتمبر 11 صباحاً بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
0: مونتي كارلو الدولية.
1: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من 4 حتى 8 صباحاً. أخبار منتصف النهار من 1 وحتى 2 بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من 5 وحتى 6 مساء بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية.
2: الساعة 10 في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. موعد نشرة الأخبار معك هدى العناس. صباح الخير هدى.
3: صباح الخير نعمات ومايا، وتحية طيبة لكل مستمعين الكرام، ونسهل النشرة بالعناوين. بعد 3 أيام من الاقتراع، حزب روسيا الموحدة يحسم انتخابات الدوما ويعلن فوزه المتوقع، وحديث عن خطة سرية روسية لتوسيع إنتاج المسيرات بشكل هائل. الحرس الثوري الإيراني يهدد بضرب أهداف جديدة إن شنت واشنطن هجوماً على إيران. ورئيس الفرنسي يلتقي اليوم بالرئيس الأمريكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويؤكد بعد لقائه رئيس وزراء كندا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باريس وأوتاوا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام. نستهل النشرة من روسيا التي شهدت لمدة 3 أيام انتخابات برلمانية من أجل اختيار أعضاء مجلس الدوما. هذا فيما كشفت النتائج الأولية عن تصدر حزب روسيا الموحدة الموالي للكرملين المشهد السياسي بفوزه المتوقع في هذه الانتخابات بنسبة 58% من الأصوات. من موسكو مراسلنا مراد محمد عفوا مراد أحمد والمزيد من التفاصيل.
4: أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أن نسبة مشاركة الناخبين في اختيار أعضاء مجلس الدوما تجاوزت 56%، ووفق النتائج الأولية لعمليات فرز الأصوات تصدر حزب روسيا الموحدة الموالي للكرملين المشهد السياسي بحصوله على نحو 58% من أصوات الناخبين، وجاء الحزب الشيوعي في المركز الثاني بحصوله على نحو 14%، حصل الحزب الليبرالي الديمقراطي على ما يقارب 9%، وحزب الشعب الجديد على نحو 8%، وأخيرا حزب روسيا العادلة على ما يزيد قليلا عن 5%. وسيحتفظ مجلس الدوما 9 من 6 تشكيلة الحزبية للدورة الحالية، لذا يستبعد المراقبون حدوث تغيرات في سياسات روسيا وخططها في أوكرانيا. العديد من المراقبين اعتبر أن الكرملين نجح في توجيه رسالة للرأي العام داخل وخارج روسيا تشير إلى دعم الشارع الروسي لسياسات الكرملين وقراراته الخاصة بالأزمة الأوكرانية. رئيسة لجنة الانتخابات أعلنت أن عمليات الاقتراع جرت في هدوء نسبي رغم تصعيد القوات الأوكرانية لهجماتها وقصف مراكز الاقتراع بهدف منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
3: ووفق خطط لشركة روسية مملوكة للدولة حصلت عليها صحيفة بوليتيكو، فإن موسكو تسعى إلى توسيع قدرتها على إنتاج 10,000 من الطائرات المسيرة الهجومية التي تستخدمها في ضرب المدن الأوكرانية. وفي ألمانيا وصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف تحقيق اختراقات انتخابية متتالية في تطور يضع المستشار فريدريش ميرتس وحكومته أمام اختبار سياسي متزايد الصعوبة، حيث تصدر حزب البديل النتائج في ولاية ميكلنبورغ فوبرمان الغربية بحصول على نحو 38% من الأصوات. إلى منطقة الشرق الأوسط وتحديدا إيران، حيث هدد الحرس الثوري الإيراني في بيان صباح اليوم بضرب أهداف جديدة وتغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها إن هاجمت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية. هذا وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن وزير الخارجية سيتوجه اليوم إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وإليها يتوجه ماكرون آتياً من سان بيير إي ميكلون، وهي منطقة فرنسية صغيرة في شمال المحيط الأطلسي، التقى فيها برئيس الوزراء الكندي نجوى بن مبارك.
5: تأكيد فرنسي كندي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية خلال لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في إقليم سان بيير وميكلون. وقال ماكرون إن فرنسا وكندا أمتان عظيمتان ومستقلتان، مؤكدا على التمسك بالديمقراطية وسيادة القانون والتجارة الحرة والاستقلال الاستراتيجي. وأعلن الجانبان تعزيز التعاون في مجالات الصيد البحري والأمن والطاقة ومشاريع الغاز الطبيعي المسال ومدى أهميته لإمدادات الطاقة في أوروبا. من جانبه دعا كارني إلى توثيق العلاقات بين كندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون في مجالات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي والفضاء وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية والطاقة النظيفة، مشددا على أن السيادة تتطلب تأمين الوصول إلى هذه القطاعات. وتأتي زيارة في وقت تسعى فيه كندا والاتحاد الأوروبي إلى بناء شراكة أوسع، فيما اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين منح كندا صفة عضو شريك في الاتحاد الأوروبي.
3: ومن المرتقب أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي بعد ظهر اليوم، حيث من المقرر أن يشارك الرئيسان في هذا الأسبوع في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. نهاية النشرة، شكرا لكم وعودة إلى كفيشو ونعمة ومايا.
6: شكرا لك هدى العمد.
1: كافي شو نعمات المطري مايا صباح.

0: صباح الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا لمن ينضم لنا الآن. لوديني من الهندسة الإذاعية وطبعا مايا في التنسيق، ولك يا مايا نمرة 2 نمرة 1.
1: شكرا نحمد، ونجدد الصباح، ولكن ستكون هذه آخر وقفة لنا في هذا القسم من برنامج كافي شو، وفي هذه الساعة
0: نعم.
1: مثل ما عودناكم طبعا لدينا جديد الأخبار الفنية، ولدينا زميلين ميشا وطارق اللي رح يخبرونا عن جديد برنامجهما.
0: نعم، مساحة حرة اليوم رح تكون مع لقاءات من مهرجان أرابيسك، طبعا كل ذلك من تغطية غادة الخليل اللي موجود الآن في مونبلييه لتغطية هذا المهرجان لنا. رح نشوف مين معنا اليوم ضيوف.
1: نعم.
0: حضرت لنا إياهم، كل ذلك في كافي شو. يا صباح
1: خليكم معنا.

0: كارول سماحة
1: ما تتغير
0: أبداً.
1: كل شيء بيتغير حوالينا، كل شيء بيتغير. الآن إلى مراسي، أهلا وسهلا مراسي ميشا خليل، والأنا غدا طارق حمدان. بنحييكم، أهلا وسهلا فيكم.
2: صباح الخير لكم لكل المستمعين.
1: شو يا ميشا،
2: شو مخبينا نهار التنين؟ اليوم نهار التنين بالرغم من أنه أول نهار صعب بالأسبوع، ولكن رح يكون في عنا مراسي حلوة. أول مرسى رح يكون من الجران بالي. رح نحكي عن تظاهرة بوزار باري أو الفنون الجميلة باريس. هي نوع من فوار أو يعني معرض عالمي بضم يعني جنسيات مختلفة وكل حقب وتقنيات الفن. هو في دورته الثامنة، كان قبل بالكاروسيل دو لوفر يعني بمتحف اللوفر، وانتقل يعني في دورته الحالية إلى الجران بالي أو يعني القصر الكبير اللي هو متحف كتير كبير. ورح نستضيف نحات مصري معاصر اسمه نجيب معين، يعني يقيم اليوم في إيطاليا ويشارك في هذا المعرض العالمي. طبعا نتحدث عنه، عن مسيرته الفنية وعن مشاركته بهالمعرض. ورح نحكي كمان عن الموسيقى، الموسيقى المعاصرة أيضا مع الفنان المغربي عزيز كونكريت اللي التقيت فيه في مهرجان أرابيسك اللي ختم دورته 20 في نهاية الأسبوع. ورح نحكي معه عن ألبومه الثاني، الجزء الثاني من سيبا صوت سيستم. الحلو أنه كان بلش هالمشروع من 15 سنة أو كان على دراجته النارية، التفاتي لصديقنا طارق حمدان، على دراجته النارية يزور القرى والمدن المغربية بحثا عن يعني التراث الموسيقي المغربي. وصار يكتشف من قرية لمدينة الإسوانات القديمة يعني ويجمعها، وصار بعدين ياخذ من كل اسطوانة صوت من هون، لحن من هون، كلمة من هون، ورجع هو دي جي كمان، فرجع بواسطة آلاته الإلكترونية مزج. مزج بين كل هال يعني المواد الصوتية
0: الفن لوين بيودي.
2: وأصبح هيدا مشروع حياة بالنسبة له. هلأ صار بالجزء الثاني، هو بيقول لي بعد عندي جزء ثاني وثالث ورابع وخامس، ما رح يخلصوا. لأنه في المغرب طبعا هو بيقول أنه طبعا في الجناوة، في الراي، يعني في راي مغربي بالرغم من أنه الراي جزائري في الشعبي، ولكن في أنماط موسيقية كتيرة عم يكتشفها شوي شوي، وهو صار نوع من أرشيف سمعي
1: موسيقي.
2: فرح يتعرف على هالحكاية هيدي إذن مع الموسيقي المغربي عزيز كونكريت.
1: إذن مراسي في الساعة 12 ودقيقة السادسة، في إعادة الساعة 6:01 بالتوقيت الفرنسي. مش
2: نعم.
1: مزبوط.
2: مزبوط.
1: حافظ الدرس، حافظين الدرس الآن إلى الآن غدا.
0: وطارق حمدان صباح الخير طارق.
3: مرحبا بك مايا.
0: ماذا لدينا في ملفات
3: يعني. مرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
1: أهلين. شو اليوم ماذا هناك في الآن غدا؟
3: لدينا بعض المحطات في برنامج الآن غدا، فقرة الملف نعمات ومايا. يعني لماذا نجحت أوروبا في تحويل الجبن والنبيذ والزيت واللحوم وغيرها من منتجات إلى أصول اقتصادية محمية في شيء اسمه الأوبي؟ عندما نذهب إلى شراء بعض المنتجات في السوبر ماركتات هنا
1: تتأكد أنه
3: نعم دائما العين يعني تقع على هذا الختم المهم
0: الذي يحمي نفسيتنا، بس نشوف
3: صحيح
0: هذا
3: الذي يحمي المنتجات، بينما لا تزال المنتجات العربية تباع كسلع عامة بلا قيمة مضافة مرتبطة بالمنشأ. بالتأكيد تحاول العديد من الدول العربية دعم منتجاتها المحلية في مواجهة المنافسة الخارجية، لكن حماية المنتج لا تقتصر على السوق فقط، بل تشمل أيضا حماية هوية ومصدر المنتجات. سنتحدث اليوم عن هذا الموضوع بالتحديد نعمات ومايا. سيكون معنا العديد من الضيوف، عبد اللطيف درويش أستاذ الاقتصاد، سعاد الديب نائبة رئيسة المجلس العربي العربي لحماية المستهلك. مجيد كويس أيضا مربي نحل ومنتج نحل
1: جميل
3: من لبنان.
1: حلو. إذن هذا في الملف. ماذا عن
3: الفقرة الثانية؟ مجتمعا سنذهب إلى الأردن يا نعمان.
1: جميل.
0: يلا
3: الأردن. نذهب
0: لوين؟ على
3: الأردن. إلى الأردن.
1: شو القصة يعني في الأردن؟
3: تقرير ظهر قبل أيام وأثر قلقا واسعا حول صحة الأطفال. 32 أكثر من 32 تقريبا 33% من طلبة المدارس في الأردن يعانون من زيادة الوزن والسمنة. يعني وهناك أيضا دعوات لتحسين البيئة الغذائية المدرسية وتعزيز ربما النشاط البدني الرياضي. يعني من الوجبات وجبات المطاعم إلى ما
1: السكريات
3: يعرف
1: وجبات السريعة. لا شوف
3: المدرسة أيضا المدرسة يعني هي قليلة جدا المدارس التي تقدم
0: وجبات صحية
3: وبوفيه صحي للطلاب. الطلاب دائما هم
1: تتحدث عن المدارس الخاصة، ما بتتحدث عن المدارس
3: ولذلك قلت قليل جدا حتى المدارس الخاصة. يعني كثير من المدارس نعم. الخاصة لا تقدم،
1: لأن الحكومة لا تقدم أي وجبة.
3: نعم للأسف هناك ما يعرف بالكنتين أو
1: نعم. بتكون نعم. مكان صغير تشتري سندويش
3: وسندويشات بس الطالب اللي بده يروح
0: بيشتري تشيبس
3: مثلا اللي بده يدخل الكانتين عندما يجد الشوكولاته والشيبس والسكريات
1: طبعا مش رح يشتري تفاحه اسمح لي
3: ومش حيشتري حتى سندويشة فلافل او زعتر مثلا
1: والله انا كنت اشتري لا بس انا قصدي حتى لا الان صارت الوجبات حتى العائله في الاسره يعني نعم. لازم نربي أبنائنا أيضاً إن الوجبات السريعة ليست وجبات صحية
0: نعم.
1: يعني روح يشتروا
0: تأتي من
1: والطلبات الآن نعم. صارت الطلبات قبل ما كانت موجودة يعني نعم. أنا انصدمت لما رحت على الأردن يوم الطلبات بشكل سريع بتروح بتطلب بتجيك لبيتك وكلها وجبات غير صحية
0: صارت
1: فهذا أيضاً تغير في
3: طبعاً.
1: يعني
3: سنتحدث إذن مع هذا الموضوع. سينضم إلينا دكتور يزن عبدو خبير في التربية والتعليم والعلاقات الأسرية سينضم جميل. إلينا من الأردن.
1: إذن كونوا جزءا من النقاش.
3: نوجه الدعوة المستمعين بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، نقرأ دائما كل الرسائل التي تصلنا. الرقم هو 00-33-764-43-98-55. دائما تأثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
1: شكرا طارق.
3: شكرا نعم. شكرا
1: مايا. شكرا.
4: مونتي كارلو الدولية.

0: وي براي. كلنا نصلي هذه أغنية جميلة وتتحدث عن السلام زي ما تحدثنا نعم. قبل قليل. غاية ما هو الجديد الآن؟
1: جديد الإصدارات.
2: في جديد الإصدارات ديستينكت الفنان المغربي البلجيكي اللي يحافظ على المركز التاسع بأغنيته الجديدة كاتكوتا واللي دخلت على قائمة الهوت 100 دغري من خلال أسبوع واحد يعني ووصل إلى المركز التاسع دغري. فهذه الأغنية الجميلة جدا من أغنياته الجديدة المنفردة والتي أطلقها في أغسطس هذا العام.
0: نسمعها؟
2: يلا
0: كاتكوتا.

0: الصبح.
1: إذن الآن مع رسائل مستمعينا ومستمعاتنا، معنا راشد من البحرين. نعمات ومايا، صباحكم سلام واطمئنان لجميع دول العالم، خصوصا الدول العربية والإسلامية. لا ولا وألف لا للحروب التي خلقتها السياسات الاقتصادية. الحل الوحيد هو إزاحة العقول القيادية التي تناشد بالحروب والخراب للدول العربية وغيرها من دول العالم. أما شغلان الصالحي فبقول صباحكم سعيد، وبعتنا قبولات يعرب صبح بالابتسامة طالعة من قلبك بالحب الغير مشروط والتسامح والكلمة الطيبة التي تيجي في وقتها وتداوي بحنينية بتخفف وجع أحد من غير ما يحكي باحتوائه بيحس أنه آمن لو الدنيا كلها قاسية علي. ويسعد صباحكم فعلا،
2: كلمة طيبة يعني.
1: كلمة طيبة فعلا. إذن نشكر مستمعينا ومستمعاتنا، وأيضا الكاتب عبد العزيز، أيضا زيار عبد العزيز بيسلم عليكم بقول السلام للجميع.
2: شكرا لكل المستمعين اللي شاركونا هذه الكلمات ونعمات. نصل الآن إلى المساحة الحرة، إلى محطتنا الأخيرة لليوم مع الزميلة غادة خليل، ومن مهرجان أرابيسك.
3: مساحة حرة. مساحة حرة. غادة خليل،
4: تحية لكم من موبيلي التي تستقبل أرابيسك، المهرجان الذي تنظمه جمعية أونيسو مقدمة الفن العربي بتنوع أساليبه وأفكاره. الدورة 21 التي ختمت مساء أمس الأحد حفلت بالعديد من الأصوات العربية المقيمة في فرنسا وأوروبا ومن العالم العربي. من أبرز الأصوات المعبرة عن واقع المرأة والمطالبة بإعلاء صوتها والمساواة والعدالة الفنانة أمل المثلوثي، التي تحولت أغنياتها إلى نشيد إبان حراك الربيع العربي مع كلمتي حرة. مشاركة المغنية الملحنة والكاتبة التونسية في أرابيسك لهذا العام خصص لتقديم آخر ألبوماتها الذي حمل عنوان امرأة باللهجة المحكية المرأة، والعمل بالفعل تم تنفيذه بالكامل من قبل نساء. ومع هذا الصوت كان الحوار.

0: أمل متلوتي، أهلا وسهلا فيك مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا،
0: يا مرحبا بك. وطبعا من مهرجان أرابيسك اللي بيصرنا اليوم استضافتك، وأنت ضيفي عزيزي على مونتي كارلو دائما بين وقت وآخر. اليوم نحكي عن ألبوم مرا، مع أنه طبعا هذا الألبوم له وقته، مر عليه فترة، بس أكيد الموضوع يبقى هو الحاضر وسيبقى أيضا للمستقبل، خصوصا إذا بدنا نرجع إلى تونس. اليوم في كتير آراء تتحدث عن تراجع واقع المرأة وموقعها أيضا، أنت المناضلة في هذا المجال، شو بتقولي؟
1: الإجابة متاعي، نحس الإجابة بتاع كل فنان لازم تكون عن طريق موسيقته. فأنا قررت أنه نعمل ألبوم 100% نسائي، خاصة في مجال الإنتاج والإخراج والتوزيع اللي هي دائما مناصب ذكورية. حسيت أنه الإنتاج النسائي للأسف يعني ثم نقص، غياب المرأة ما عندوش تفسير، عشان المرأة ما هيش غايبة على التجربة والإبداع الموسيقي والفني، ما فماش يعني تبرير لغياب الإنتاج والفن النسائي.
0: إذن هو مثل ما عم تقولي 100% سوفت نسائي، من الكلمات، الأغنيات، التلحين، التوزيع، بس وصل هذا الصوت الذي تريدينه أمال لإعطاء المرأة كمان حقها، ليس فقط على الصعيد الفني إنما على صعيد المجتمع، على صعيد القضية بشكل عام. كيف ترين اليوم واقعها؟
1: بالتونسي يقولوا ثنية ما زالت طويلة، يعني طريق ما زالت طويلة، وأنا نمن أنه دي حاجة نحس أنه كل مرأة عندها مسؤولية أكبر اليوم. كل مرأة في أي مكان، في أي دومين، تكون عندها إمكانية أنها توصل صوتها وصوت نساء الأخرين معاها. دي مسؤولية عنا نحن، نحس اللي مش الناس كل حاسين بالمسؤولية هذه.
0: يمكن في امرأة، خلينا نحكي عنها، اللي كانت ببداية طريقك أنت شخصيا، من تتحدثين؟ خبرينا.
1: طبعا، وهذا هو يعني الجمال، أنه كل مرأة عطات مساحة. يعني أنا ما كنتش نكون الفنانة اللي أنا اليوم لو ما كانش فنانات أخرين حضروا لي المشهد الثقافي، حضروا لي الطريق. وأول طبعا أول مرأة كانت اسمها غوزي في تونس لما كنت عمري 7 سنوات، هي من أول ناس اللي لاحظت إلهامي بالفن وبالموسيقى. وهي تنجم تقول يعني
0: هذه البنت رح يطلع منها شيء،
1: تنبأت اللي أنا باش نصير يوم من الأيام نكون فنانة.
0: نعم، حلو، جميل جدا. ويمكن أنا اللي بدي يدفعني كمان أسألك، أنه نحن دايما نعلل، يعني المرأة هل بحاجة دايما أنه تشرح نضالة بمجال الفن؟ خلينا بمجال الفن، هل دايما عليها أنه لا أنا موجودة، أنا فنانة، أنا يوصل صوتي؟ مضطرين دائما الفنانات يلجأوا لهذا الأمر؟
1: إن شاء الله نوصلوا اليوم وإحنا مش مضطرين، أن خاصة نكافحوا ونناضلوا اللي يعني وجودنا. هي مش مسألة يعني شرح، بس المكانة التي نحظى بها دائما جي يعني بعد نضال، بعد لو كان مش نضالي أنا، نضال أخريات قبلي. إن شاء الله نهار نوصله وتكون فما بالحق يعني عدالة.
0: نتمنى ذلك. أمل مثلوثي، كنت حب شوي أخذ من بعض مواقفك وتصريحاتك، يعني تقولين أنه أنت ما بدك يطلق عليك اسم فنانة ثورية، بس أليس الإبداع، الابتكار مش بحاجة لدايما ثورات، بمعنى للخروج للوصول الابتكار دايما بحاجة إلى من يطلقه، إلى من يساعده؟
1: لا، أنا يعني فنانة ثورية 100% في الكلمة وبكل معاني كلمة الثورة، الموسيقى، الفن، الكلمة، الرسائل. طبعا أنا نتحدث بالنسبة لي الإنسان هو موضوعي، والوصول إلى مساواة بين جميع الناس هو موضوعي. لكن أكثر نشاطي كان في الغرب، حسيت يعني كان في نوع من الهضم حقوقي كفنانة. نحس أنه كفنانة باللغة العربية، فنانة يعني مولودة وجاية من تونس، من إفريقيا، نحس دائما الغرب ينتظر منا صورة واحدة وموحدة يعني كفنانة عربية.
0: يقولوا هذه فنانة عربية قدرت تعبر عن الحرية، قدرت تعبر عن العدالة.
1: يعني لازمك يا تكون ثورية يا تكون إكزوتيك. فأنا حبيت يعني أنه الغرب زي ما يتحدث على فنانين أخرين، يتحدث على موسيقتهم، يتحدث على طاقاتهم الصوتية، نحس ساعات يعني
0: عن فكرتهم، عن
1: عني بس
0: طبعاً.
1: ثورة وفقط يعني نحب أنه يتحدثوا على كتابتي.
0: هو ما حصل يعني عندما تدعين بكلمة حرية اللي أديتيها بحفل جائزة نوبل للسلام، بعتقد أنه في شيء من اللي ذكرتيه حصل. قدرتي تغني، قدرتي بصوتك تعبري عن صوت الأخريات كذلك. بس قديش أهمية اليوم أنك كمان تتنقلي بين مساحات موسيقية؟ قلتي أكثر من لغة، يعني غنيتي صعيب العربي ولكن غنيتي أيضا بالإنجليزي. قديش هيدي التجربة فيها نوع كمان من التجريب الإلكتروني كانت غنية لك وكانت ضرورة بنفس الوقت؟
1: بالضبط، هو أنا بديت مشواري نبحث على الحرية، لكن الحرية حسها دائما يعني بعيدة يعني
0: الوصول إليها تحقيقها.
1: تحقيقها الحرية. الحرية طبعا هي كانت حرية يعني بالمعنى السياسي وبالمعنى الحياتي، وفي نفس الوقت أنا كفنانة نحب نكون حرة، يعني نحب ننتج، نحب نلحن، نبحث على مساحات مختلفة. نحس إنه الفنان لو يقعد في مكانه ويغني نفس اللون ونفس اللغة ونفس الإيقاع، ما نحسش يعني أنه الجمهور يستنى مني أني نقعد نقدم له في نفس اللون. نحس أنا نحترم الجمهور ونحترم الفن والموسيقى، نحس أنه لازم نقدم، يعني كل مرة نقدم نجيب حاجة جديدة.
0: إذن امرأة تقدمين الآن هذا الألبوم، هذه الأسطوانة المتعددة بمواضيعها والنسائية بامتياز في أكثر من حفل، يعني إلك عم تقومي بجولة مستمرة أعتقد لغاية بعد شي شهرين يمكن تواصلين. هل ما زالت أمل مثلوثي في النهاية هذا الصوت، تبحث عن صوت جديد، عن صوت تقنيا جديد؟
1: طبعا
0: البحث مستمر
1: دائما دائما. أنا مشيت أول مرة يعني نعدي شوية وقت في مصر، رجعت نبحث، يعني يمكن رجعت للأصول. حاليا مثلا قاعدة نبحث في دمج الألوان التونسية التراثية القديمة مع الألوان الإيقاعات المصرية.
0: حلو. مشروع جديد هيدا.
1: مشروع جديد.
0: سيارة النور متى؟
1: مازلت ما نعرفش. سجلت أغاني مع رابرز مصريين. حاسة يعني قاعدة ندخل في طريق
0: تجربة أخرى،
1: تجربة جديدة، وفي نفس الوقت نحب نرجع للأصول.
0: أهلا وسهلا فيك، شكرا جزيلا أمل مثلوثي لحديثك إلى مونتي كارلو الدولية. يا مرحبا بك.
1: شكرا.

0: مساحة حرة.
1: من مونتي كارلو الدولية نواصل التعرف على فعاليات أرابيسك التي شهدت جديداً هذا العام مع إطلاق الدورة الأولى من منتدى الموسيقى بالتعاون مع شركاء آخرين، أذكر منهم مهرجان موسيقى من مدن العالم في فرنسا، فيزا فور ميوزك من المغرب، أيام قرطاج الموسيقية من تونس. منتدى أرابيسك الموسيقي عرفت لدورته 21 هذه بفرق وأصوات فنية شبابية، إحداها الثلاثي تلت الآتية من لبنان مع ثلاثة أسماء لها مشاركاتها في طرق عديدة: فرح قدور على آلة البزق، علي الحوت إيقاع، وسماح أبو المنى أكورديون. التقيت أعضاء الفرقة الذين حدثوني عن تجربتهم وعن ألبومهم الأول وسمي.

0: فرح قدور علي الحوت والسماح أبو المنى، أهلا وسهلا فيكم مونتي كارلو الدولية.
1: يا هلا.
0: طبعا نبدأ مع فرح كون الامرأة والفتاة، مع أنه ما عندنا أي تمييز، بس خلينا نحكي كمان فرح قدور عن هذا الألبوم الأول الذي يحمل عنوان وسم، وقبل ذلك عن فرقة تلت الكمان اسمه شوي لافت. بتعتبروا أنه رحلة سنوات من هذا العمل لصدور ألبوم بهذه الطريقة، رغم أنه هي تأكيد على الجذور، إنما طبعا هناك رؤية متجددة موسيقيا لاختلاف عما تقدمينه بشكل عام.
1: يا هلا. أول شيء الفرقة بحد ذاتها تلت هي نتيجة تراكم لسنين من الصداقة والشغل بيني أنا وعلي وسماح. مش بس الألبوم هو إجا نتيجة تراكم موسيقي معين، هي هالتوليفة بحد ذاتها تشكلت بعد تقريبا 10 سنين من مشاريع كتير مختلفة من خوضة سوا، إن كان بشكل ثلاثي أو بشكل ثنائي، يعني كل اثنين منا عندهم أوقات مشروع وعلى مدى سنين ببيروت، لحد ما وصلنا لمحل حسينا أنه نحن بالأفكار كثير على نفس الموجة بطريقة الابتكار وبطريقة الاستزواق إذا بدك بالأصوات وكيف تقديم هالآلات اللي منلعبها. لهيك حسينا حالنا بكثير سلاسة عم نعمل مشروع، وبنفس السلاسة بلشت تطلع معنا الموسيقى الجديدة اللي هي أوريجينال لتلت، وهذا صار على كذا سنة. بدأناهن ب 2022 بإقامة فنية بفرنسا، هيك إقامة نحن قررنا نعملها، كان عنا كذا حفلة وقررنا أنه ناخد وقت ونقعد بمارساي، كانت وقتها وبلشنا نكتب عن جد موسيقى لا تلت. استكملناها ب 2024 لما عملنا كمان إقامة بجبال، وهون كنا صرنا مع مشكات اللي هي ميوزيك ريكورد ليبل بلبنان لنشتغل على ألبومنا الأول اللي كمان كان بدعم المواد الثقافي طلع. والألبوم طلع بتشرين تاني 2025.
0: حلو كمان انه اسمه سماح، بنتقل اليك، اسمه وسم لانه له معاني كثيره. من هذه المعاني شو بنقدر نختصر صفه لهذا الالبوم؟
2: واحده من معاني كلمه وسم هي انك تعطي عنوان او تعطي لقب للشيء او للشخص، بس كمان اللي لفتنا بالدرجه الاولى المعنى المباشر بالخط العربي القديم، في شيء اسمه وسم الكتاب اللي هو عنوانة الكتاب وزخرفة الكتاب، يعني لما يكونوا عم يكتبوا كتب كانت هلا بشكل اساسي دينيه، لا كتب اسلاميه يعني، بس كمان غير دينيه، كمان كتب الشعر وغيره، بينترك مساحه معينه بقلب الكتاب للعنوان، بيكتبها عاده خطاط غير الخطاط اللي عم يكتب الكتاب. بيجي خطاط بسموه يعني واسم، هو بيجي بيوسم، بحط أفورت أكتر، بحط ألوان، بحط زخرة في حول الموضوع. حتى طريقة كيف كتبنا كلمة تل، إن هو عنوان الألبوم وسم بس هو موسوم بكلمة تل إذا بدي يعني.
0: نعم نعم. إلى علي الحوت، وطبعا نبقى في هذا الألبوم اللي هو في حرية، بعتبر يمكن كان في نوع من الحرية تجاور إذا بدنا أشكال تقليدية، ولكن بنفس الوقت ربما استشراف لمستقبل موسيقانا العربية المعاصرة، فينا نعتبر هيك؟
3: طبعا بالحياة الحالية اللي عم نعيشها حبلش بتلت جايين من موسيقى عربية بحتة، ولكن بالوقت الحالي نحن معرضين لكتير أنواع وأشكال سمعية وبصرية، فبالتالي نحن مؤثرين فيها إن شئنا أم أبينا، وهيدا بيأثر على طريقة تفكير لما بدنا نجي نحكي موسيقى، لما بدي اجي اقول جملة موسيقية، فأنا خليط من كل هدول، فبالتالي ألبوم وسم هو خليط من نحن شو عشنا بالموسيقى العربية وشو عشنا من الجاز وشو عشنا من الروك ومن الاكسبيرمنتال والكونتمبرري كله، ولكن بيصير في تنقيح وذوق مشترك بين 3 أفراد الفرقة يطلع هيدا النوع من الموسيقى، لأنه كمان بمراحل أخرى كل واحد منا كتلت عنده غير مشاريع بيطلع لغات أخرى، فيها تكون صاخبة فيها تكون رايقة بغض النظر، بس جمع 3 أشخاص هول اللغة اللي طلعت، نحنا يمكن بالأول شوي تفاجأنا بالصوت اللي طلع، تكتشف إنه في صوت ما حدا سامعه بيناتنا نحنا عم نعمله، مش من غيرنا، ممكن حدا عامل غيرنا هذا الصوت، بس الصوت اللي طلع منا ثلاثتنا
0: كانت تجربة أولى لكم
3: طبعا. ولما حسينا انه هيدا صوت لتلت كان شيء مشجع، اذا خلطنا كل هول حيطلع هيك
0: هكذا حصل. وأعود إلى فرح. طبعا هناك مقطوعات من هذا الألبوم اللي عم نحكي عنه اللي بيستوقف أيضا حتى العناوين داخل هذا الألبوم. وفي عندي عنوانين استوقفوني، منهم جفلة ومنهم مخمس. وهذا المخمس نحن بموسيقانا معروف جدا،
1: مخمس مايل.
0: كان المقصود انكم تعملوا هذه الصدمة إذا جاز التعبير لحتى تعرفوا حتى كمان بأنواع موسيقية هامة موجودة عنا.
1: التفكير بالعناوين أخذ شوية وقت، لأن لما بيكون عندك موسيقى آلاتية بس ما فيها كلام أصعب تسميها، لأن بالعادة الموسيقى اللي فيها شعر بتاخد عنوان من الشعر أو من الكلمات، فأصلاً دايماً بيكون هيك أصعب شوي لما الموسيقى بده يسمي قطعة ما فيها كلمات. وأغلب ألبوم وسم هو موسيقى فيها كتير قليل كلمات، يعني بس ثلاث مقطوعات بيقطع فيهم كلام ومنه كتير طويل. فبالنسبة لمخمس ماي اللي فكرنا فيه فعلياً، في قالب موسيقى غير المخمس المردود اللي بنعرفه بالزجل، في شيء اسمه مخمس اللي هو معروف أكتر بالعراق، لأنه الإيقاعات اللي فيها عدتها خماسية هي موجودة أكتر بالعراق. وهون بنرجع منأكد كيف الإلهام طبعاً هو متنوع فعلياً. ففكرة مخمس ماي لأنه الإيقاع طبع هالقطعة هو مخمس، هو فعلياً خمسة خماسي، بس بنفس الوقت الجملة ما بتوحي لك بهالشي. فكيف فكرة تلت والإشي المنا جالسة كلياً مخمس مايل؟ نفس الشيء، هو قالب المخمس بس مايل، يعني هيك مع تويست إذا بدك.
0: بس ماذا عن الأكورديون سماح؟ في كتير إشياء شرقية، الأكورديون قديش هو مطواع، لأنه هو آلة غربية كمان، مطواع لهذا النوع من التجارب.
2: صح، الأكورديون طبعا بطبعه غربي بالأساس، بس بلش يتحول لآلة تلعب موسيقى عربية من الستينات،
0: مثل يعني مثل الفيولون، مثل
2: صح. الفرق انه بالفيولون ولا بهودي الآلات هي اكثر آلة حرة، فيها مساحة معينة بإيد اليسار بيستعملها عازف الكمانجا، بحرك حركة إصبع بسيطة بطلع نغمة شرقية أو عربية. بينما بالأكورديون لا، كان بحاجة لحتى نفوت على قلب الآلة نغير بدوزانة. فالأكورديون اللي معي ما بيفرق كتير عن أي أكورديون مصري مدوزن، ليقدر يعمل الربع تون منسميه لحتى يعمل المقام الشرقي أو العربي. فأكورديوني هو أكورديون عربي متواجد، منه نادر أو مش كتير شغلة جديدة، وإنما التأليف ونوعية الجمل اللي طلعنا فيها بتخيل هي شوية مميزة.
0: وأعود إلى علي الحوت، طبعا متخصص الموسيقى المشرقية بامتياز والكلاسيك، أهمية كمان هكذا عمل في كتير من الارتجال، كيف كمان آلاتك إيقاعاتك كانت متوازنة مع الأكورديون مع آلة البوزوق؟
3: أنا بمشروع تلت بستعمل أربع آلات مختلفين. أول آلة بستعملها بالألبوم واللي هي منا

0: الملعب المنافس. نستمع اللي جوزي مورينيو بعد نهاية هذا اللقاء.
1: يمكننا أن نتجاوز هذا المؤتمر الصحفي لأن كل ما تحتاجون معرفته عن المباراة موجود هنا. كانت هناك بطاقتان حمروان لا جدال فيهما، وجميعنا نعلم الصعوبات التي واجهناها في اللعب بعشرة لاعبين ضد 11. بين هذا الحكم المتواضع الذي لم يدر سوى مباريات الدرجة الثانية وحكم الفار، صاحب السجل الحافل، نقول للجنة تعيين الحكام أنكم تستحقون تهانينا.
0: فرق إذن أخطاء تحكيمية أصحت اليوم حاسمة في أكبر البطولات الأوروبية، لا سيما ما حدث في ديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ويونايتد والهدف المحتسب رغم وضعية التسلل. ماذا يمكن القيام به في ظل وجود هذه الأخطاء الحاسمة على المستوى العالي؟
2: أولا يجب أن نقيم الفترة الأخيرة من الثورة التي حدثت في التحكيم، يعني في السنوات الأخيرة مع اعتماد تقنية الفار. الآن بوجود تقنية الفار أصبح الحديث أيضا عن التحكيم وبعض الأخطاء التحكيمية. هنا نطرح التساؤل، كيف هو التنسيق بين غرفة الفار وبين الحكم؟ يعني دائما هناك المشاكل، وشاهدنا يعني في عديد التظاهرات العالمية، كؤوس إفريقية إلى غير ذلك. اليوم من حق جوزي مورينيو أن يعترض على ما حدث في التحكيم، لكن هذا لا يبرر بأن مورينيو مع الريال لم يبدأ جيدا.
0: سنتحدث عن الجانب الفني.
2: نعم، لكن التحكيم الآن خاصة في إسبانيا، في كل موسم هناك جدل في إسبانيا عن التحكيم، خاصة مباريات برشلونة وريال مدريد. أعتقد بأنه إذا كان الفيفا والعالم أحدث ثورة في مجال التحكيم باعتماد الفار للتقليل من الأخطاء ولنيل كل فريق حقه، الآن يجب أن تكون هناك، أعتقد بأنه يجب أن تكون هناك أمور حاسمة والذهاب بعيدا في قضية التحكيم، لأنه ما شاهدناه الآن مع وجود الفار لأخطاء نطرح التساؤل، يعني كيف يعني تقدير الحكم، يعني هل الحكم إلى هذه الدرجة غير مؤهل لتقدير يعني اللقطات في في في في في بعض المباريات الحاسمة؟ مثلا هذه المباراة الآن اتسع الفارق إلى 6 نقاط بين برشلونة وريال مدريد، يعني الأمور أصبحت بعض الجزئيات أصبحت حاسمة الآن على يعني نتحدث عن الدوري الإسباني، بما أننا تحدثنا عن ريال مدريد وحتى في البطولات الأخرى، يجب أن يرفع مستوى التنسيق بين الحكم الرئيسي وبين غرفة الفار، يعني ما يشاهده المشاهد ضربة جزاء ثم يتغاضى الحكم عن العودة إلى غرفة الفار، أو الفار لا تتصل بها الحكم. هنا نطرح التساؤل، يعني يجب أن يكون هناك شيء جديد في التحكيم.
0: بلال، هل يمكن الحكم الآن بوجود تقنية الفار، وجود تقنيات كثيرة على سيما الكاميرا على مستوى الحكم الرئيسي، هل يسمح للحكم الآن القيام بأخطاء مماثلة؟
3: لا يمكن، هذا علاش الجدل موجود، وذاك علاش العباد مستغربة كونه تقنية تطورت لكن الحكام كأنه قاعد المردود متاعهم قاعد يتراجع. شفنا الأسبوع الفارط مع دربي مانشستر كما قلت عثمان، يوم أمس كنا حكينا على الدربي، كنا ننتظروا في دربي باش يكون قوي مع رجوع سبيشال وان مورينو، لكن شفنا معناها مردود مهزوز للحكم الإسباني هذايا. الحقيقة كنت استنى في ردة فعل أكثر من جوزي مورينو، وأني ما شفتش جوزي مورينو اللي نعرفه على الميدان، ما شفتش جوزي مورينو نعرفه في الندوات الصحفية، كان أكثر هدوء بالرغم اللي كان الظلم، معناها الناس الكل شافت الظلم اللي صار على ريال مدريد، وشفنا معناها كونه الحكم أثر على نتيجة المقابلة دربي. الحقيقة بما أنه ريال مدريد قاعد مازال مهزوز حتى في المردود متاعه، ولكن الحكم زاد معناها أكثر، معناها عمق جروح ريال مدريد اليوم. مش نحكيه معناها على المقابلات الكبيرة هذه، يعني تبقى مقابلة كبيرة في أوروبا، قاعدين الحكام قاعدين يأثروا بمردود سلبي على نتائج المقابلات هذه. البارح المدرب جوزين مورينو معناها يمكن حب يهز أكثر معناها الدربي هذايا للحكام، لكن فما صارت أخطاء معناها في في في في المقابلة اللي قام بها جوزين مورينو اللي خلت ريال مدريد ما ينتصرش بالدربي هذايا بالرغم من المردود المهزوز للحكم.
0: معز
4: إذا كان مش كملوا يعني في النطاق نتاع التحكيم، كما حكى بلال يعني نحكوا على دربي الانجليزي الاسبوع الفارط، لكن كنرجع شوي بالوقت حتى في كاس

0: العالم يعني
1: كأس العالم كأس إفريقيا وأكبر أكيد
0: الدورات معناها أكثر الدورات أصبحت معناها ممكن ما نعرفش عليها معناها زادوا الفار زادوا في الحكام زادوا في التقنيات نورمالمون معناها في في في في نطاق كما هذا ما يصيروش أخطاء بالصفة هذه خاصة اللي هي أخطاء مؤثرة يعني مش أخطاء تتعدى عادية لا حاسمة. أخطاء حاسمة يعني في مباراة كما هذه اليوم نشوفوا معناها زوز بطاقات حمراء كثيرة يعني في مباراة دربي شاهدوه ملايين على العالم ولا ما
2: بصوا هم الفار حتى اذا ما شافهاش
0: اي يعني الفار يعني عوده الفار علاش تحط يعني باش يرجع للنقاط كما هذه اليوم التساؤل يبقى مطروح يعني بصراحه يعني المصداقيه نتاع التحكيم ولا معش حتى الانظمه اللي موجوده ولا اسبانيا ولا في العالم اجمع اصبحت يعني شكوك الجماهير ما عادش عندها ثقه في المنظومه لا التحكيميه ولا منظومه حتى تاع الاشراف كلها من الفيفا وانت جاي
1: الأخطاء التحكيمية في لقاء أتلتيكو مدريد وريال مدريد لم يمنع أكبر المحللين والرياضيين السابقين من انتقاد طريقة لعب ريال مدريد تحت لواء جوزي مورينيو. أعود إليك محمد سالم من ريال مدريد. كلود ماكاليلي اللاعب السابق لريال مدريد كان قاسيا جدا في تحليل مردود ريال مدريد, قال أن ليس هناك أي مشروع لعب لدى ريال مدريد اليوم على مورينيو. يقول ماكاليلي اللاعب الدولي الفرنسي السابق أن يتحدث مع لاعبيه وأن يطرح مشروع واضح لنجوم الفريق. هناك حديث أيضا عن إبعاد فينيسيوس جونيور أيضا من التشكيلة الأساسية. هل من أخبار أخرى بخصوص في هذا الخصوص؟ يعني
3: عم قرأت تصريحات ماكاليلي يتفق معها تماما ويتفق معها معظم المحللين ومعظم أنصار الريال. مورينيو أبدا لم يقدم الحلول, لم يغير وجه الريال إلى حد الآن. نحن لازلنا في البداية ولكن هذه الصورة تعكس لنا من دون شك القادم بالنسبة لريال مدريد. يبدو أن مورينيو يفتقد للحلول, غير قادر على السيطرة على النجوم, لم يقدم ربما إضافات على مستوى فريق ريال مدريد. لازالت مشاكل ريال في رأيي قائمة, والمشكلة الأكبر أعتقد أنه موجود على مستوى خط وسط ميدان ريال مدريد. مورينيو لم يجد حلا لهذا المشكل رغم كل التعاقدات التي قام بها الفريق. أتذكر تصريحات قالها دافيد برنابيو وهو بالمناسبة صحفي كاتالوني في صحيفة سبورت في برنامج البوسيسيون, قال أنه لو أن الريال بكل التعاقدات التي قام بها تعاقد فقط مع رودري وترك كل الأسماء التي جاء بها بما فيها ديوماندي كذلك كوكوريا وبقية الأسماء وتعاقد مع رودري لكان قد حل حوالي 70% من مشاكله. الريال مشاكله لا زالت قائمة وهي على مستوى وسط الميدان وإيجاد الحلول. مورينيو إلى حد الآن لم يتمكن أبدا من إيجاد الحلول. لا زالت كذلك أستاذ عثمان مشاكل النجوم في المواعيد الكبيرة, فينيسيوس مبابي ديوماندي وبيلينغهام عليهم أن يظهروا في هذه المواعيد الكبيرة عندما يتعلق الأمر بمواجهة ديربي أو مواجهة الكلاسيكو. بالتالي النجوم الكبار إذا لم يظهروا في المواعيد الكبيرة من دون شك فإنه ما فائدتهم. أنا أعتقد أن مورينيو يتعرض لانتقادات كبيرة. تصور أن فينيسيوس أستاذ عثمان في التقييمات التي بعد نهاية المباراة تحصل على 1/10 وهو تقييم ضعيف جدا. توماس رونثيرو نائب صحيف تحرير صحيفة أس انتقد كثيرا فينيسيوس وقال أنه لا يقدم أبدا الأداء المنتظر منه ويجب أن يجلس على مقاعد البدلاء.
1: هناك مدرب آخر وجد الحل على ما يبدو محمد سالم, هو هانسي أفليك مدرب نادي برشلونة. 7/7 7 انتصارات في 7 مقابلات. برشلونة سجل لحد الآن في الليغا 31 هدفا كاملا. رافينيا يتصدر هدافية البطولة الإسبانية ب12 هدفا, يليه لامين يامال ب7 أهداف. دفاع برشلونة الذي كان نقطة ضعف الفريق الموسم الماضي لم يتلقى سوى 7 أهداف, أي بمعدل هدف واحد في كل لقاء. كلمة فقط وباختصار من فضلك محمد بخصوص برشلونة.
3: قرأت ما قال اليوم في صحيفة موندو ديبورتيفو يتحدث عن مورينيو على أنه عاد مورينيو الذي نعرفه. ختموا المقال بعبارة كيف سيحدث للريال عندما يواجهون البارسا بهذا المستوى في الكامب نو في 25 من الشهر القادم. أنا أعتقد أن برشلونة مرعب تماما, هذا لا يقيب أبدا عن أذهان ريال مدريد, عن أذهان بيريز وكذلك مورينيو. إذا استمر البارسا بهذا المستوى وبهذا التألق أعتقد أن الريال سيعاني في الديربي خاصة في الكلاسيكو, خاصة أنهم اليوم في المركز الرابع. برشلونة مع فليك دعني أقول بكل ثقة أنه يسير لتحقيق ليس فقط الدوري الإسباني الحفاظ عليه المرة الثالثة على التوالي، بل أنه سيذهب بعيدا في دوري أبطال أوروبا.
1: محمد سالم الصحفي الرياضي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من أمام ملعب متروبوليتان وملعب أتلتيكو مدريد. إذن شكرا جزيلا لك. السؤال الذي طرحه محمد سالم بلال، ماذا سيحدث لريال مدريد بهذا المستوى لا يواجه برشلونة؟ باختصار
2: والله باختصار يمكن هي المقارنة ما تجوزش، يمكن قاعدين الناس الكل قاعدين يحكيوا على برشلونة هذايا وهو قاعد معناه هجوم فتاك قاعدين نشوفه، لكن هل المنافسين متاع برشلونة كانوا في الموعد وقت اللي لعبوا ضد برشلونة؟ شفنا معناه حتى الملاعبية اللي يلعبوا في برشلونة كانوا انتقدوا المردود الهزيل للمنافسين في الدوري الإسباني. لهنا اليوم مش نقول لك نستناو، معناه يمكن صحيح تحكي على قوة الدفاع اللي قبل كان 7 أهداف، قوة الهجوم عارفين يا لامال، حتى خيسوس، حتى الاحتياطيين كيابتو نشوفوا معناه في مردود ممتاز هجوميا، لكن هل برشلونة لعب ضد منافسين قويين؟ اليوم هنا باش نعرفوا برشلونة ضد البي جي وضد ريال مدريد. لذا صحيح ريال مدريد مش في القوة متاعه، لكن حذري من ريال مدريد تحت قيادة سبيشال وان.
1: فاروق، بخصوص برشلونة،
4: برشلونة المشرفين على هذا النادي يثبتون بأنهم عمالقة في كرة القدم، يعني في ظل الأزمة المالية اللي عاشها الفريق في السنوات الأخيرة انتقلوا إلى مرحلة أخرى بجيل جديد، والآن يتصدرون المشهد على المستوى الأوروبي، نجوم عالمية، رافينيا، لامين يامال، وإضافة إلى رودري. أعتقد بأن برشلونة الآن يعيش حقبة جديدة من التألق وبداية المجد، يعني من موسمين إن صح القول مع هذا الجيل الجديد. لكن كما قال الأخ أنه ما فيش يعني تيست حقيقي، يعني منافس حقيقي يعني للفريق، لكن هذا لا يمكن أن يعني نقلل من قيمة،
2: لا ما قللتش من قيمة برشلونة، يعني بالعكس، قيمة بالعكس
4: فريق الآن برشلونة الآن أصبح أحسن فريق في أوروبا إلى حد الآن.
2: لكن ضد شكون لعب هذا؟ شنو نقول لك، حتى رودري
4: إشبيليا في ملعب، يعني
2: هذا هو في إشبيليا
1: أول امتحان كان إشبيليا ماهيش قوية،
2: لأنه كانت فما مشاكل دفاعية ضد إشبيليا. تفرج في المقابلة كانت فما ضد مشاكل دفاعية لبرشلونة ضد إشبيليا، هذا هو يمكن التست الأولاني متاع برشلونة. لذا نستنى معناه باش نشوف برشلونة، ما قلتلكش ماهيش قوية، ليش تقليل، بالعكس، لكن نستنى نشوف برشلونة
4: زاد مستوى، يعني برشلونة الآن زاد مستوى الفريق مع وجود رودري اللي يعني اللي عمل توازن كبير في وسط الميدان، أيضا مع بيدري اللي أيضا استعاد مستواه. أعتقد بأن برشلونة الآن بدأ يصل إلى مرحلة التألق الكبير. مع ريال مدريد سيكون أكيد كلاسيكو كبير،
2: ضد بي جي في باريس،
4: نعم ضد بي جي، لكن برشلونة الآن مستوى زاد وممكن جدا أنه يحصد الألقاب في نهاية الموسم إذا استمر بهذا المستوى.
1: معز فاروق يقول برشلونة وصل إلى قمة العطاء، ربما يوصل بخطة ثابتة إلى قمة العطاء. بلال يقول ننتظر أمام الأندية الكبيرة، الفرق الكبيرة. معز
0: أكيد هو انتظار في المنافسين يجب يكون، أنا كما ذكر بلال، كما ذكر الزميل، كل واحد عنده وجهة رأي، وكل واحد يعني عنده الحجج متاع. أنا وجهة رأي أني نشوفها باش نجيك تو، وجهة رأي أني نشوف الفريق هذا كما ذكر هو، حتى جزء اللي هو فريق حافظ يعني على الركاز متاعه تقريبا، بالعكس أضاف العناصر اللي لازمهم، رغم اللي تخلى على ليفاندوفسكي وعلى فيران توريس اللي مشى لباريس سان جيرمان، إلا أنه خذا اللاعب اللي استحقه برشلونة من وقت بوسكيتش، من اللي خسرت بوسكيتش ما لقتش لاعب في قيمة رودري. اليوم كي رودري ولا في الوسط الميدان يعمل اتزان كبير ويعمل هذاك الفرق اللي موجود بين الخط الخلفي والخط خط الهجوم، خاطر نعرفوا برشلونة من أول الدنيا يعني هجوميا كانت فريق رهيب، لكن مشاكلها كانت دفاعيا من
1: دفاع متقدم،
0: خاصة هذه يعني كي تعمل اليوم رودري أمام الدفاع يعمل لك توازن كبير للفريق، برغم اللي راخوه خرج يعني مشى لليفربول، لكن اللي موجودين حاليا قاعدين يقوموا بالدور نتاعهم. صحيح المواجهات اللي كانت ماهيش في مستوى كبير، لكن زاد كي تفوز ب7 وبنتائج كبيره، يعني حتى كي تلعب ضد فرق اقل في المستوى، لكن النتيجه تبرهن اللي انت حاضر كما قلت. ولكن ثم الحاجه، النقطه اللي مهمه برشا، اللي رجعت برشلونه تمتع في الكوره، وهم اللاعبين في حد ذاتهم تحسهم كي يلعبوا ويستمتعوا باللعب نتاعهم، وتشوف حتى اللي معناها الانفعال نتاعهم ولا
2: ردود الافعال
0: بعد تسجيل الاهداف تكون جميله، وثم تناسق وثم جو تاع فيستيار، يعني جو الحجرات الملابس واضح جدا اللي الفريق متفاهم بعض ومتجانس وعاملين يعني جو ممتاز في وسط الفريق.
1: الحكمة عند معز، لم نفهم إن كان مع رأي بلال أو مع رأي فاروق. على كل، كان هناك دربي في إسبانيا وفي مدريد، وكان هناك كلاسيك في فرنسا، حيث تنقل أمس نادي باريس سان جيرمان إلى الفيلودروم لمواجهة أولمبيك أولمبيك مارسيليا، وكالعادة عاد فريق العاصمة الفرنسية بالفوز من هناك بهدفين مقابل هدف أولمبيك مارسيليا الذي يمر بفترة جد صعبة بعد أنه لم يقوم بأي انتدابات خلال هذه الصائفة، وتخلى عن أغلبية لاعبيها الأساسيين بسبب الأجر الشهرية المرتفعة. ظهر بوجه مقبول في الشوط الأول، لكنه تراجع في الشوط الثاني. المهاجم نايل موباي فوت على مارسيليا فرصتين ثمينتين كانت بإمكانهما أن تغير مجرية هذا اللقاء، عكس هداف بطل العالم إذن الإسباني الذي دخل بديلا وسجل هدفا، وبعدها تمكن قائد باري سان جيرمان ماركينيوس من إضافة هدف ثاني هدف الفوز. أبدأ معك بلال في خصوص هذا المستوى، مارسيليا بإمكانه انتداب بطلين مع في الفترة التحويلات، هذا ما سيسمح به ومن دون شك تسمح به المديرية الوطنية لمراقبة التسيير التابعة للرابطة المحترفة الفرنسية لكرة القدم. هل أصبح انتداب اللاعبين حتى وإن كانوا بطلين من أولويات الفريق جنوب الفرنسي؟
2: هذا هو معناها للأسف نشوفه معناها فريق هذا بتاع جنوب فرنسا مارسيليا، للأسف كنا نستناو فيه معناها في أول الموسم باش يكون معناها بوجه ممتاز، لكن للأسف المشاكل المادية للفريق خليته كونه يعمل صفر انتداب ويستنى في فترة انتقالات شتوية باش يكون بانتدابات بلاش فلوس، معناها باش نقولوا معناها هذا هو الحل الوحيد، لأنه الأجور مرتفعة كما قلت عثمان اليوم قبل المقابلة وقبل الكلاسيكو الناس الكل يمكن 90% كان مرشح باريس سان جيرمان باش يفوز، وكان يستناو باش يفوز بنتيجة عريضة، لأنه باريس سان جيرمان بالرغم الصعوبات اللي قاعد يتعرض لها أول الموسم، لكن نعرفوا الفوارق بين الزوز فرق كبيرة برشا. شفنا الحقيقة مقابلة متوازنة بالرغم اللي المشاكل كما قلنا، وأربعة هزائم قبل المقابلة متاع الكلاسيكو، وشفنا هزائم معناها مردود مهتز للمارسيليا، لكن شفنا في المقابلة هذه الكلاسيكو يبقى الكلاسيكو مقابلة مش كما المقابلات الأخرى الكلاسيكو احنا في إسبانيا، لكن الكلاسيك الفرنسي نشوفه معناها اللي مارسيليا يوم أمس كان ينجم يظفر بالفوز ضد باريس سان جيرمان لولا
1: موبي.
2: شفنا معناها شفنا لاعبين الحقيقة ما همش في نفس المستوى متاع بي جي، لكن شفنا لاعبين أخرين كانوا تألقوا كما أمين جويري المهاجم الجزائري الحقيقة عاد مقابلة ممتازة. من شيرة أخرى شفنا معناها لاعبين زادة كانوا أقل مستوى كما قائد الفريق ويا، لذا معناها الخبرة يمكن هي اللي لعبت بينات البي جي ومارسيليا، لكن لا للخجل من الفريق هذايا تحت قيادة جينيزيو المدرب الممتاز.
1: بالفعل برينو جينيزيو فرق خمس هزائم متتالية لمارسيليا لحد الآن، بهذا المستوى ربما النادي مارسيليا سيلعب سقوط معناها هذا الموسم، سيلعب ربما مستقبله في الليغ 1.
4: نعم يعني حلاوة الدوري الفرنسي أنه لما يكون مارسيليا في أوج عطائه يعني الأنظار كامل تشوف الدوري الفرنسي، لأنه المنافس باريس سان جيرمان ومارسيليا يعني بغض النظر عن موناكو وليلو، لكن هذه البداية تطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن المدرب عنده خبرة برينو جينيزو عنده خبرة في يعني في الدوري الفرنسي وبالتركيبة اللي عنده، يعني من غير المعقول أنه يضيع هذه النقاط يعني مقارنة يعني بالنوادي الأخرى، يعني تفقد النقاط في بداية الموسم الآن يدخل الشك للاعبين، يعني تنقص الثقة رغم أنه الكلاسيك يعني البارح كان حاسم، لو انتهى بالتعادل ربما يكون أفضل لي
1: متوازن
4: لكن الخسارة ستصدم أكثر لاعبي مارسيليا. بالمقابل أثبت فريق باريس سان جيرمان بأنه فريق يملك أسلحة، يعني لما استقبل الهدف مباشرة سجل الهدف الثاني، وماركينيوس أين كان يعني في منطقة 18 لمارسيليا، هذا يثبت بأنه بالإضافة إلى يعني جودة اللاعبين أيضا الحضور الذهني، يعني الفريق أعطى رسالة لمارسيليا بأنه صحيح يعني سجلت عليها هدف التعادل، لكن سأثبت لك بأنه أنا الأقوى في أوروبا وأنا الأقوى في فرنسا، وبالفعل سجل الهدف الثاني وضيع العديد من الفرص فريق باريس سان جيرمان.
1: عثمان ديمبيلي لم يكن في المستوى صاحب الكرة الذهبية،
4: ديكليك لم يحدث الآن في فريق مارسيليا. لو يعني لو فاز بالأمس الأمور ستتغير يعني في الجولة القادمة، لكن الآن إدارة مارسيليا الآن في ورطة، يعني هل سيحافظون على المدرب؟ هل مشكل في اللاعبين؟
2: هذا هو فاروق راهو أخسر والله نحسك هكا شوية كيسح شوية مع جينيزيو، لأنه يقعد يعمل في كل شيء مع اللاعبين اللي موجودين. اليوم كنا نشوفوا أمين أغيت معناها يجي يرجع اللاعب المغربي يرجع ويلعب، نشوفوا المردود نتاع غويري لهنا مش مشكلة نتاع مدرب، المدرب قاعد قائم وشفنا معناها
4: تضيع مع ايران تضيع يعني نقاط مع
2: كانت المردود نتاعو ممتاز لهنا. اذا موباي ما يسجلش ضد بي اس جي مش مشكله المدرب لهنا، مشكله نتاع مستوى نتاع لاعبين لهنا. المشكله نتاع مارسيليا ناكد انا بالنسبه لي انا وجهه نظري كونه هو اللاعبين ليس المدرب، لانه مدرب ممتاز
4: هو يعني يقول لك المدرب لما يصل الفريق الى مرمى الخصم يعني تحسب فرصه هنا المدرب ادى ما عليه، يعني فهمت القصد تاعك.
1: معز باري سان جيرمان يحقق لي اول مره ثاني فوز على التوالي بعد تعادلين وهزيمه في الدوري الفرنسي، لكن تزامنت هذه الصحوة إن صح التعبير بتوقف دولي لمدة 3 أسابيع. هل بإمكان باريس سان جيرمان، وهل ستؤثر يؤثر هذا التوقف على الديناميكية الإيجابية لباريس سان جيرمان أو لا؟
0: هو التأثير مش على الدنماركي، التأثير أكثر هو بداية المتعثرة في باريس سان جيرمان خاصة في الدوري، هي الآثار متاعها هي اللاعبين الدوليين، هذا متأكدين منه، خطر اللاعبين كلهم لعبوا كأس العالم مع حرارة أمريكا، مخذوش وقت راحة اللي هي مهمة جدا خاصة في السنين الأخيرة، يعني مع تتالي المباريات مع كثرة المنافسات اللي موجودة دوليا وإلا محليا، اللاعبين مخذوش فترة راحة اللي هي مهمة جدا للاعب اللي في السيكل متاعه يلزم يرتاح. لاعبين باريس سان جيرمان كما صار الموسم الفارط بالضبط، يعني لعبوا كأس العالم للأندية ومن بعد ارتاحوا أسبوع تقريبا ودخلوا مباشرة في منافسات الدوري الفرنسي كيف السنة بعد كأس العالم، الأغلبية مشوا الأدوار متقدمة للاعبين اللي موجودين في باريس سان جيرمان. دونك يعني فترة الراحة اللي هي خسرت باريس سان جيرمان في برشا وقت، ولو أن الفريق ما تغيرش برشا، ممكن خروج اللاعبين اللي خرجوا كلهم احتياطيين باستثناء باركولا اللي هو مرضاش انه يبقى في نفس الاستاتيم تاع الموسم الفارط كمعوض، تبقى اكليوش معوض نتاعو لليوم مازال ما دخلش في الفريق بصفه معناها مؤثره، فرناند توراس في كل دخول ولا يكون اساسي كان مؤثر وقاعد يقدم معناها في الاضافه في بصوره حينيه، هذوما اللاعبين اللي صاروا في بالنسبه للاخرين مثلا انا حضور لوكا دين معناها اصلا علاش استخدمته باريس سان جيرمان، ممكن هو ولا تيو فرنانديز نفس المستوى ومش باش يقدم حاجه لباريس سان جيرمان، هذا راي شخصي فيه. تبقى باريس سان جيرمان هذه احسن حاجه اللي في الفتره هذه رغم النقص اللي موجود خاصه على الجانب البدني اللي موجود عند اللاعبين وكثره الاهراق، اللي هو ما بعدش حتى ماهوش الاول ديما قريب، وحقق الاهم اللي هو فاز بالسوبر كوب الاوروبي، وفي المباراة الأولى يعني فاز بنتيجة عريضة.
1: نلقي نظرة معز وأنت تتحدث عن الترتيب العام في الدوري الفرنسي، وسنشاهد وإياكم الترتيب الذي يتواجد فيه أولمبيك مارسيليا صاحب 3 نقاط، نجده في المركز ما قبل الأخير المركز 17، في حين عاد باري سان جيرمان إلى فرقية المقدمة بفارق 5 نقاط فقط على صاحب صدارة الترتيب العام نادي موناكو. إذن عودة نادي العاصمة الفرنسية إلى تحقيق النتائج الإيجابية تزامنت مع مشاكل رئيسها ناصر الخليفي، حيث يتعرض إلى تحقيق فتحته العدالة الفرنسية بخصوص شبهة تضارب المصالح، حيث شارك إذن رئيس باريس سان جيرمان في اجتماع في جويلية 2024 بخصوص حقوق البث التلفزيوني بصفته رئيسا لباريس سان جيرمان، لكنه كان يشغل أيضا منصب رئيسا مديرا عاما لقنوات بإين سبورت التي كانت قدمت عرضا لشراء لقاء واحد في الأسبوع للدوري الفرنسي. الاتهامات الموجهة للخليفي هي الضغط على رؤساء الأندية الأخرى لقبول عرض قنوة بين سبورت، والشكوى تقدمت بها جمعية محاربة الفساد في فرنسا. محامي الخليفي أكد أن هذا الإدعاء لا يحمل أساسا قضائيا، وأكد أن موكله تصرف ويتصرف باستقلالية ونزهة وموضوعية. بلال، ناصر الخليفي أزمة
5: بعد أخرى يعني من الجانب الشخصي من الجانب القضائي.
2: وهي الموازية لنجاحات نصر الخليفي. أنا نتصور في في في في فرنسا عندهم مشكلة مع النجاحات. أي إنسان يكون ناجح معناها نتصور يكون عنده ديما مشاكل. شفنا المشكلة هذه خارج
5: من 2024
2: لكن موجود موجود. إذا إذا كان هو ما نتصورش معناها الأكثر حاجة تولي نجم نحكيه عليها نصر الخليفي اليوم وهو رئيس البي جي كونه يكون فما تتضرب مصالح بينات كونه هو مالك البين سبور وكونه هو معناها رئيس البي جي
5: بين سبور ورئيس باريس سان جيرمان
2: موجود معك
5: يعني والعرض قدموا باريس سان جيرمان قدموا البين سبور وكان يعني هو اللي قدم العرض هو كان من بين أصحاب القرار في
2: موجود إذا غلط
5: اتخاذ الخيار بخصوص القنوات
2: هذا الرئيس فاهم راني أنا موجود القضية يمكن هي في طور القضاء ولا في بين يدي القضاء لكن اليوم نحكيه على رئيس نادي تطور من الكرة الفرنسية بصفة عامة تطور من الكرة الفرنسية بالفوز بجوز رابطة أبطال الأوروبية هذا معناها موجود وهذا قائم لذا معناها نشوف الحملة اللي موجودة على نصر الخليفي خذت أكثر من حجمها إذا هو عمله إلا إذا كان هو معناها متعمد يعملها كي يتعاقب كما الناس الكل لكن أنا عندي مشكلة مع كما قلت كيفاش نفيزيو معناها كيفاش نمشي مباشرة للنصر الخليفي ونتهموه باتهامات خارجة معناها ننساو اللي عملوا الكل اللي فائت كرة القدم الفرنسية ونمشي وكونه هو مالك البين سبار ومالك ورئيس البي جي ونلقيو اتهامات عليه كما قلت مع القضية نجم تكون
5: موجودة اتهامات محتملة
2: محتملة فوالا نجم تكون لذا أنا نصر الخليفي اليوم إذا باش نتحدث عن نصر الخليفي أول العنوان الرئيسي مش يكون كونه فما تضارب مصالح العنوان الرئيسي باش يكون أنجح رئيس نادي في فرنسا على ملي بدات الكرة في فرنسا
4: لكن سامحني القضاء لا ينظر إلى الأمور بهذا الشكل
2: لكن أحنا
4: يعني الرجل أن الرجل يعني ساهم في يعني صناعة اسم للأندية الفرنسية يعني المنتخب حقق
5: نجاح لنادي فرنسي
4: يعني بي اس جي لما فاز بالدوري أبطال مرتين متتالية فعلها إلا ريال مدريد والآن باريس سان جيرمان الأمر ينظر إليه من جانب آخر
5: أخلاقي
4: نعم من جانب قانوني. مهني قانوني. أكثرية قانوني. من جانب مهني
5: قانوني لأنه أخلاقي
4: نعم لأنه ترأس مجموعة بين سبور ميديا وفريق باريس سان جيرمان وأيضا النقطة ربما اللي أثارت الشكوك هي غيابه عن بعض الاجتماعات لرابطة الدوري الفرنسي يعني اللجنة المكلفة بحقوق البث التلفزيوني هنا يعني أعطى فرصة للقضاء الفرنسي للتحقيق يعني هذا الغياب غير مبرر لأنه تعرف بأنه حقوق بث الدوري الفرنسي استغنت عنه شبكة دازن البريطانية لأنه لا ما فيش أرباح ايضا فرنسا يعني هنا لعبت دور انه ما دام ما فيش ارباح يجب ان نحقق يعني لماذا الشركه البريطانيه استغنت عن حقوق
5: بث
4: الدوري الفرنسي نعرف بان حتى العائدات بالنسبه للانديه الفرنسيه انخفضت في
2: العوامل الاخرى
4: انخفضت يعني هنا حتى رؤساء الانديه بعض من الرؤساء فتحوا النار على فيه من دافع على ناصر الخليفي وفيه اخرين يعني اعطوه رساله بانه يجب ان لا يكون هناك تداخل في المصالح يعني هذا رايي
5: معز
0: لا هو شأن قانوني كما ذكر الزملاء الزوز يعني شأن قانوني فتح فيه القضاء أمر بعد نصر الخليفي على حق ولا مش على حق طوي بان بالقضاء تبقى من حق القضاء الفرنسي أنه يفتح تحقيق في أي شخص سواء صار نصر الخليفي ولا حاجة أمور رياضية حاجة أخرى ذيك هو إنجازاته لفرنسا نعرفوا اللي ممكن الديتاي اللي ممكن يزيدوا أنه يعمقوا اللي خلافاته اللي صار مع بلدية باريس
2: ممكن
0: يجب يكون مع عطيك صح مع لا أصلا هم في حقوق البث هي الرابطة الفرنسية
5: هذه الشكوى هذا التحقيق جاء بإعاز من الجمعية الفرنسية لمحاربة الفساد يعني
0: أكيد يعني مش أمور رياضية يعني بالعكس هذا في بلاد تحترم روحها وفي تحترم القانون يلزم يكون تحقيق مهما كان الشخص اللي مقابل كما اليوم ناصر الخليفي انجازاته رياضيا ما نجم حتى حد ينحيها له ولا يشكك فيها
2: ولا حاجه قلت هو فوق القانون
5: الموضوع ترجي
0: على كلامك يعني في نقطه فتحت معك على الامور القانونيه كما
5: تكرر
0: كما معناها ذكر معناها هو هما ما نتصورش معناها فهمت على كما هذه اللجنه نتاع الفساد نتصورش حطت في مخه اللي هو راه اسمه الخليفي ولا حاجه اخرى ممكن قضيته كانت مع البلديه نجم نسمع خاطر وقتها كي طلب وصل معناها المرحلة انه طلب يبدل البلاصة متاع البارك دي برانس ويعمل استاد اخر وقتها نجم ولت امور شخصية بينه وبين رئيس بلدية فرنسا
5: رئيس السابق
0: رئيس بلدية فرنسا يدلقو دونك وقتها تولي ممكن امور شخصية وهي عند عندها اليد معناها باش تدخل غادي. هذا امور تاع قانونيه نتصور بعيدا عن الجانب الرياضي. اذا كان عنده حق توي بان، اذا كان زاد عمل الغلطه توي يتحاسب.
1: لا قضيه لدى العداله.
4: فيه تصريح لناصر الخليفي، التصريح هذا يعني كان ذكي جدا، قال بانه اتهم رئيس يعني المكلف ب يعني بحقوق بث مباريات الدوري الفرنسي بعد انسحاب دازن البريطانيه. ناصر الخليفي قال بانه المشكل في هذا الرئيس هو فرنسي، يعني رئيس المكلف بحقوق بث مباريات الدوري الفرنسي، يعني في المفاوضات قال بانه لم يتفاوض جيدا، يعني ارجع يعني السبب في هذا الرئيس وليس في التقدير.
5: هي لجنة، هي لجنة يكونوا من رؤساء أندية.
4: نعم كل دوري عنده
5: كان عضو في اللجنة هذه، وشفنا على القناة فرانس 2 التي بثت بمقاطع، كان الاجتماع عبر تقنية سكايب ربما، شفنا مقاطع انه حدث مناوشات بينه وبين رئيس ران. نظن على كل القضية لدى القضاء، وسنتعرف عن تداعيات هذه القضية في القريب العاجل. الآن نتحدث عن مدرب اسمه لورنتي ريغيكامب، المدرب الحالي للترجي التونسي، وربما قد يكون المدرب السابق في بضعة ساعات.
2: ولا يتفاجئنا الناس الكل باللقاء التلفزيوني لمالك نادي بوخارست الروماني، كونه معناها فما اتصالات ولا فما حتى اتفاق مع المدرب الحالي للترجي الرياضي التونسي ريغي كامف. اليوم الاخبار المتداوله كونه معناها ريغي كامف معناها ماشي في طريق معناها الانفصال ولا المغادره مع هيئه الترجي الرياضي التونسي. ما فما حتى شيء رسمي لحد الان، لكن نتصور لاداره الترجي باش تكون معناها فما اجتماع طارئ مع المدرب هذا، لانه مش معقول كونه يكون فما اتصالات مع مدرب وهو معناها قاعد مترأس نادي وكبير نادي كبير
5: متعاقد
2: مع الترجي الرياضي التونسي. اليوم الأخبار المتداولة علاش ريغي كامف وصل فما اتصالات مع المالك هذا، يقولوا فما عدم رضا بين ريغي كامف والهيئة تاع الترجي الرياضي التونسي، يمكن لتعيينات في وسط الإطار الفني مش كان راضي عليها ريغي كامف. هذا ما يعنيش كونه ريغي كامف يكون له الحق معناها باش يمشي يفاوض أندية أخرى كسوا رومانية ولا حتى أندية أخرى. اليوم يمكن بخبرة توا سيد حمد المدي وشكري الوعر نتصور باش يلقاو حل في أسرع وقت، لأنه الأهم في هذا الكل هو رياضيا كونه الترجي الرياضي التونسي بعد 3 أسابيع عنده مقابلة مهمة يمكن هي الأهم في الدوري في الموسم هذا ضد السويح الليبي في الدوري التمهيدي الثاني لكأس رابطة الأبطال الإفريقية. لذا باش يكون فما قرارات نتصور الإبقاء على ريغي كامف ولا الاستغناء عنه، باش يكون فما قرارات قريبة اليوم يمكن ولا غدوة من إدارة الترجي الرياضي التونسي. لذا
5: حديث عن
2: يمكن
5: جلال القادري، حديث عن التقاء رئيس المدب جلال القادري ربما هو يحضر، خاصة وأن جاءت في فترة نقوله في صالح ترجي تونسي مع التوقف الدولي.
2: ولا ما نتصورش يمكن فما كانت يمكن ما نتصورش فما اتصالات رسمية بين الترجي الرياضي التونسي وجلال القادري، لكن موجود اتصالات صحيح نجم يكون معناها نفس اللي صار مع ريغي كامف ما يجمش يصير مع جلال القادري، لأنه جلال القادري مدرب الحزم السعودي هو فرحان معناها في الجمعية نتاعو وقاعد يقدم معناها في مردود ممتاز في السعودية. يمكن صار لقاء مع مسؤول يمكن ينجم يكون، لكن فما اتصالات رسمية بجلال القادري وريغي كامف موجود ما نتصورش. يمكن زاد المردود ولا النتائج تاع الترجي الرياضي التونسي خلات يمكن الناس تمشي كونه جلال القادري نجم يكون المدرب القادم، لكن استبعدها شوي لأنه جلال القادري عنده عقد يربطه بالحزم السعودي في الدرجة معناها بتاع السعودية الأولى.
5: مميز.
0: باش نكمل منين وقفنا معنا جلال القادري، حتى كان ما تكونش اتصالات هذه المعلومة معش موجودة ولا، لكن علاقة جلال القادري بالترجي خاصة في السنوات الاثنين الأخرى راي كانت جيدة وجيدة جدا. نتذكروا مكواناكي الترجي حاب تخرج جوار لاعب يعني أجنبي باش تربح البلاصة، جلال القادري كان أونتر جيمي معناه كان منقذ للترجي وقبل الجوار عنده بالرغم ما عتاش أداء يعني في الحزم. كيف السنة بعد خروج قائد الفريق شو اسمه بن حميدة مشي عنده للحزم السعودي. دونك علاقة جلال بحمد المدب وحتى قبل مع رياض بن نور تعرفها الناس كل اللي هي كانت علاقة جيدة وجيدة للغاية، معناها يتعاملوا وهو جلال يعني خاصة معناها في شخصه كان جيد جدا يعني في تعامله حتى مع الإطار الفني التونسي اللي معه كله متوانسة. دونك جلال قعد ذاك التونسي اللي يجبدوا ديما الحنين حتى في الحزم يعني تقريبا ديما كان قريب. تبقى العقد اللي موجود مع الحزم حتى في ماديا يكون اكبر برشا يعني من عروض تقدم فيها الترجي. ثاني حاجه اللي هو عمل الموسم زوز مواسم تم التالي يعني صعد به من دوري يلو لدوري روشن وعمل عملوا موسم ممتاز جدا وحتى بداية السنة ممتازة للغاية مع فريق الحزم. يعني ممكن هذه الإشكال اللي باش تصير أسكي هو قادر يدخل في مغامرة جديدة، الله أعلم تنجح ما تنجحش، نعرف الضغط في تونس مش كما السعودية باللي تحب غلط الجماهيري مع جمهور ترجي، معنا جمهور حين يعني اليوم يحب النتائج، وكما حكي بلال بعد أسبوعين ولا ثلاثة مباجهة كبيرة مع فريق اللي هو في تطور تقدم كبير، يعني السويح اللي عملوه الفاز بالدوري الليبي وعمل انتدابات كبيرة وعنده برشا لاعبين ممتازين ويطمح زادة باش يكون من المنافسين القاريين دونك هذا. ولكن حاجة ممكن رب ضارة النفع، أنا نقول عودة تريكي كامف ممكن برشا الناس تعرفها في الكواليس اللي عودته ما كانتش أكثر رياضيا، فيها برشا جانب مادي بحكم المتخلدات اللي عنده على حساب الترجي في السنين السابقة. اليوم الترجي استغلت الموقف هو نرجعوك وممتون نعملوا جدولة للحساب، وهذا ممكن
5: الخيار كان اقتصادي أكثر منه
0: رياضي، خيار اقتصادي. وشفنا حتى في النيغوسياسيون تاع السنين اللي عملت شكر الوعر تخلى على برشا لاعبين كانوا زايدين في الترجي، اللي كان الترجي يوصل بثلاثين واربعين عقد موجودين، اليوم الترجي خفت برشا برشا يعني الحمل اللاعبين اللي ما قدموش إضافات وكلهم يا اما تخلصت بهم يا اما باعت. يعني حتى في الموازنه الماليه الترجي عمل تعديل كبير، ممكن سياسه جديده نتاع شكل الوعر بارابور معناها اللي كان موجود مع رياض بن نور، هذه باينه لعيان الناس كل. هذا ريكي كامف اليوم ممكن خروجه سيوا بخارست باش يخلص الترجي من المازق اللي كان فيه، ونكدوا اللي رياضيين بصراحه كي نتكلموا ريكي كامف ما نجحش في الباساج الاول لو انه بقى برشا وقت، هذيك العله الوحيده اللي عنده. لكن في الشهرين ولا ثلاثه اللي تو شدهم في الترجي كذلك ما شفناش الترجي خسر في الدوري يعني مباريات مع فرق ضعيفه.
5: في نفس السياق معز، انا لدي معلومه انه ريكي كامف كان في اتصالات جد متقدمه مع فريق شباب الوزداد الجزائري قبل الامضاء في الترجي التونسي. أنا شخصياً شفت العقد تاعه يعني وتفاجئنا في 24 ساعة غير، لهذا نأكد أن الخيار كان اقتصادي أكثر منه رياضي. لكن باختصار فارق، كيف تفسر أو تقيم هذا التصرف من مدرب يكون على رأس أكبر الأندية التونسية والعربية والإفريقية ويفضل أنه يتخلى ويفاوض الفريق تاعه السابق اللي هو استوى بوكارست؟ يعني هل هناك قلة احترام؟ هل هناك
4: الجانب الرياضي نقوله قلة احترافية من هذا المدرب، وأيضا قلة احترام لاسم كبير اسمه الترجي الرياضي التونسي. أظن بأنه مبلغ المليون أورو مكافآت نظير تأهل استوى بخارس إلى دوري الأبطال هو اللي استدرج إن صح القول المدرب الحالي للترجي اللي على الإمضاء
5: ضاعف الأجرة تاعه الشهرية من 50,000
4: حتى رئيس نادي استوى بخارس قال بأنه فيه مكافآت كبيرة نظير تأهل إلى دوري أبطال أوروبا. يعني هنا المدرب تم إغراؤه إن صح القول بهذه المكافآت. لكن على إدارة الترجي الآن بعد يعني الآن هم في مأزق إن صح القول إدارة الترجي الآن مع المدرب الجديد، خاصة إذا كان أجنبي وعنده اسم، يعني يجب أن على إدارة الترجي أن تحمي الفريق ببنود مع
2: موجود البند جسم شعر فاروق موجود البند كونك تخلص معناها شهريتين معناها راتبين وتنجم يكون معناها فصل
4: شهرين نعم معناها حتى لا تصل الأمور إلى تسوية يعني بالتراضي إلى غير ذلك. يعني أعتقد بأنه إدارة الترجي الآن ستجهز نفسها يعني لعقود أكثر لتحمي الفريق من مثل هذه تعتبر ربما خرجة غير متوقعة.
0: أنت أنا نشوف الترجي الخرجة جت من عنده هو وفي صالح الترجي باش تكون.
5: شكرا جزيلا لك معز الناصر المدرب والمحلل الرياضي على كل هذه التوضيحات. الشكر موصول أيضا لك فاروق خليفة الصحفي الرياضي بلال المجري المعتاد على هذا البلاطو. شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا لمحمد سالم الذي كان معنا مباشرة من العاصمة الإسبانية مدريد، وأيضا لكم مشاهدينا على الوفاء والمتابعة. إلى اللقاء.
6: رياضة 24 مونتي كارلو الدولية.

الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يومياً. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الرابعة وحتى الثامنة صباحاً. أخبار منتصف النهار من الواحدة وحتى الثانية بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم